0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام هدي انت. يا سلام يا سلام يا سلام شحال كنت انا انا غلط فيك وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيك شحال كنت انا انا غلط فيك وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيك شحال كنت انا

ما كنش نظن الحب الحب عندك سحب الصيف سحب الصيف ولا

ولا نويت عهدك أو حلفك شبكة صياغات. غلطتني غلطتني

0: علمني حب الخيل جميع الناس.
1: هل هو
0: علمني حب الخير جميع الناس.
1: هل هو
0: علمني حب الخير جميع الناس.

اللي خطأ أو حتى ذنب الحياة بلا محبة الحياة بلا محبة بنيان

يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا

0: كلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: اشحل كنت انا انا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وشحل غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: اشحل كنت انا

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الينبوع. الينبوع مسرحية مقتبسة من الأساطير، كتبها المؤلف الأمريكي يوجين أونيل، اقتبسها وأخرجها محمد فريد بن بارك.

تبدأ حوادث هذه المسرحية في ليلة من ليالي سنة 1492 ميلادية، في الليلة التي دخل فيها الجيش الإسباني غرناطة. وكان كريستوف كولومبوس آنذاك يزعم أن يقوم برحلته الثانية للوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا. هذه كلها أحداث تاريخية صحيحة لم يبتدئها خيال أوجين أونيل، إلا أن هذه الحوادث ترتبط في المسرحية بأسطورة تاريخية مشهورة آمن بها الناس في فترات من تاريخ البشرية، تلك هي أسطورة ينبوء الشباب. كان الناس يؤمنون في قديم الزمان بوجود ينبوء يعيد الشباب إلى من يشرب منه أو يستحم فيه، ويقال إن الإسكندر الأكبر ورجال جيشه استحموا فيه وشربوا منه. والينبوء في المسرحية رمز لذلك اللغز الذي حير ألباب البشر، ذلك اللغز الذي يكمن فيه سر الحياة والموت.

0: الإخوان.
1: أيتها السيدة الجميلة، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
0: أعفني من سخريتك يا أخوان.
1: ماريا،
0: أخوان، لقد اضطررت إلى المجيء، كان لزاما أن أتحدث إليك على انفراد، هذه فرصتي الوحيدة، سأترك البلاط غدا. يا لي من حمقاء أن أحبك يا أخوان.
1: لم تنطقي هذه الكلمة من قبل، لقد كنت دائما صديقة لي، لماذا تحطمين صداقتنا النادرة من أجل كلمة يتصدق بها كل منشد جوال؟ الحب، الحب، إننا نزعم أن الحب وحده هو السبب الذي نعيش من أجله، ما أسخف هذا، إن الحياة أنبل من ترهات الشعراء، وإلا فهي لا شيء.
0: لو كان عليك أن تحارب من أجل الحب كما تحارب من أجل المجد.
1: اغفري لي، أنا أفضل الموت على أن أجلب الأسى إلى قلب طيب كقلبك، إنني أدرع إليك أن تبقيني إلى الأبد في قلبك، ولكن كصديق كما كان الأمر دائما.
0: أدعو الله أن يحيطك علما بأسرار القلوب.
1: وإذا فستغادرين البلاط؟
0: لقد أجابتني الملكة إلى رغبتي في الاعتزال والعودة إلى قرطبة، لقد سئمت البلاط، أنا أتوق إلى الأشياء البسيطة، فما أنت فاعل الآن يا أخوان؟
1: السلام معناه الركود، فرسان يستريحون في استرخاء وأغان وورود ثابلة، أما أنا فلابد أن أمضي في سبيلي.
0: إلى أين تذهب؟
1: ربما ذهبت مع هذا الرجل القادم من جنوة، كريستوف كولومبوس، حين يقلع باحثا عن الممر الغربي إلى كاتاي.
0: ولكنهم يقولون إنه مجنون.
1: سواء كان مجنون أم عاقلا فإنه يحلم بالمجد. سمعت أنه يعد العدة ليفتح لأسبانيا مملكة خالي الأكبر التي رآها ماركو بولو.
0: أتتخلى عن مركزك في البلاط الآن؟ ما من أحد يحطم حياته هكذا دون تعقل إلا أن يكون قد انتابه اليأس. لابد أنك هارب من الحب، أهي امرأة تثأر للنساء؟ أخبرني ما اسمها.
1: الحب، الحب دائما، ألا يمكن أن يوجد في نظرك دافع آخر؟
0: أنت تهزأ بي فيما تدعي من ازدراء الحب، هل تظنني غبية؟ أما أحببت أخريات؟ إنني أستطيع أن أعد عشرة.
1: ماريا،
0: أتظن أنني لم أتكهن بالحقيقة؟ كانت الأخريات في سن الشباب، بينما أنا وحبي يبدو لك جديرا بالرثاء.
1: كلا أيتها الصديقة العزيزة، كلا، أقسم لك على ذلك، إنما تسمينه حبا لم يكن أكثر من زوات طارئة، أحلام ليلة أو ليلتين، مغامرات، وربما كانت لفتات غرور وخيلاء، لكني لم أشعر بالحب أبدا. بلادي هي خليلتي التي أمنحها حبي، أتفهمين الآن؟
0: كلا كلا يا أخوان، أنا أدرك أني أتقدم في السن وأن الحب قد انتهى أوانه بالنسبة لي، وإنني أشقى في وحدتي. لو الله قد وهبني طفلة. لقد أحببتك يا أخوان منذ سنوات، ولكني لم أجرأ على أن أطلعك على سري إلا في العام الأخير عندما دب اليأس إلى قلبي وهو يشعر بالشباب يولع عنه. والآن وداعا، وداعا حتى تقضي إرادة الله بالموت، يجب أن نلتقي ثانية.
1: شد ما أتمنى لو لم تقولي هذا.
0: إذا كنت ما تزال صديقي فلن تتمنى ذلك، لقد كان هذا آخر ما أكفر به. والآن وقد أخبرتك فإني أشعر بالحرية، لأن قلبي مات ولم تعد لي غير روحي، وهي التي تعرف محبة الله التي ترحم ولا تعذب. وداعا مرة أخرى يا أخوان، سترحل بعيدا جنديا من جديد، ستكون صلواتي من أجل نجاحك.

0: كنا نتحدث عن حروب قديمة، ولكن مع من؟
1: مع أي خصم؟
0: ولكن اطمئن، أنا أظن أنها ستدور في بلاد تقع وراء بحار غربية، شبانجو وكاتاي، مدن الذهب التي رآها ماركو بولو.
1: ولكن ما الذي سيقودنا إليها؟
0: كريستوف.

0: كولومبوس طبعا.
1: هذا الصعلوك من أبناء جنوة، هذا يقود إسبانيين، إنه رجل مجنون، إنه يزعم أن الأرض كروية كالبيضة.
0: وقد رأيته اليوم كان ممتطيا بغله الذي فتكت به البراغيت، وكأنه أحد القياصرة في موكب النصر. كانت عيناه مليئتين بمدن الذهب.
1: أخوان، أنت تطفئ عليه خيالك، هذا الرجل معتوه.
2: بل أنت هو المعتوه إذ تظن هذا، هو الذي سيكشف لإسبانيا الطريق الغربي إلى الشرق.
1: أراهن أنك لن تقبل الذهاب معه حتى مقابل ذهاب جزر الهند.
2: ستخسر الرهان.
0: أنا أنوي الذهاب معه فعلا، ولكن ليس في رحلته الأولى، فإنني لكي أضع سيفي رهن عمل كيفما كان لابد أن أضمن أنه سوف يكون لمجد بلادي.
2: إنهم يقولون إنه في بلد بعيد من بلاد الشرق، كاتاي أو شيبانجو لست أدري، توجد بقعة جعلتها الطبيعة بمعزل عن البشر وباركتها بالسلام، إنها غيضة مقدسة، كل شيء فيها يعيش في ذلك الوئام القديم الذي كان من قبل أن يظهر الإنسان على الأرض. استقر فيها الجمال رائعا أخاذا، كل صوت موسيقي للأذن، وكل منظر بهجة للعين. الأشجار تثمر فاكهة من ذهب، وفي وسط الغيضة ينبوع.
0: ينبوع؟ أهو الينبوع الشهير الذي طالما سمعت عنه، ينبوع الشباب؟
2: هو بعيني ينبوع الشباب، ولقد عرف حكماء هذه البلاد النائية ذلك الينبوع منذ عصور بعيدة، وهم يجعلون زيارته قبلتهم الأخيرة عندما يرهقهم العمر، فيشربون منه وتسقط عنهم الأعوام كما يتهذل الثوب العتيق ويعود الصبا إلى الذهن والبدن. هذه حكاية الينبوع يا صديقي، ولكنه يحكى من الصعب العثور عليه، فما يكشف الينبوع عن نفسه إلا للصفوة المختارة من الناس.
1: إنك والله تهزأ بنا.
2: هيا بنا لنذهب جميعا إلى كاتاي مع الدون كولومبوس. لكم أن تحرثوا الأرض وتحفروها هناك بحثا عن الروث، أما أنا فسأبحث عن هذا الينبوع.
0: كانت أغنية الينبوع تطربني إلى أن جئت وحولتها إلى هذا العجائز.

بعد عام أقلعت سفينة من إسبانيا معقود عليها لواء الكولومبوس، وسارت تمخر عباب البحر متوجهة إلى جزر الهند الشرقية عن طريق الإبحار غربا.

0: ليس لنا أن نتساءل بأن مشروعه خدم أسبانيا خدمة طيبة، وهو الآن قائدنا ويكفينا هذا.
1: اطفئوا المصباح ودعونا ننام وسيوقظنا الفجر.
2: انظر إلى هؤلاء الأغبياء، إنهم لقادرون على النوم والشخير حتى يوم الحساب. لماذا تحلم بكتاي والمجد؟
0: كلا، عندما نزلت سمعت اسم بسنتي وإشارة إلى مولود. ماذا كنت تقول؟
2: شائعات قرطبة، وروت لأمي أن ماريا كانت تقيم الصلوات عسى أن ترزق وريثة، وتقول الشائعات إن الدعوات قد أجيبت.
0: فليحقق الله هذا، لتكون سعيدة إذن.
2: مفخرة واحدة ويصبح البلاط كله من جديد بين قدميك.
0: سنكون بعيدين عن أسبانيا، والبعيد عن العين بعيد عن القلب، وسيكون كولومبوس الملك هنا.
3: هل تسير في الطريق المرسوم؟
4: قربت إلى الغرب يا سيدي.

0: ما يطلع هذا الفجر. أيها الأب ميلانديز، هل أنت مستيقظ؟
1: أنا يا صاحب السعادة.
0: لابد أن هناك خطأ في خريطة توسكانيلي. كان ينبغي أن نرى البر منذ وقت. إن الكثير ممن يرافقون يعتبرون هذه الرحلة وسيلة يسيرة للحصول على الثراء الوفير، لا جهادا مقدسا في سبيل المجد الإلهي.
1: إنهم ذو شجاعة، وقد أثبت كثيرون منهم مقدرتهم في الحرب، خوان بونس دي ليون مثلا.
0: إن روحي يثقلها عبء لا تطيقه.
2: أترغب في الاعتراف؟
0: الاعتراف؟ أجل، إن أفواه الناس مكتظة بالأكاذيب ضدي. يقولون إن ما طلبته لقاء اكتشافي يثبت جشعي ووضاعتي. هؤلاء الأوغاد ماذا يعرفون عن قلبي؟ أمن أجل نفسي أريد الثراء؟ إن في قلبي حلما يا أبتا.
1: إن مثل هذا الطموح يرفع منزلته. هناك، إنني أراها في حالة من الذهب والأرجوان.
3: إنني أراك تاشف برجو. أين المدن الذهبية؟ جزر الهند، جزر التوابل، أرض ماركو بولو.
0: صمتا، قلت لكم صمتا. الأرض أرض الله، فلنرفع شكرنا

0: بعد 20 عاما أو نحو ذلك، يجلس الفارس خوا على المقعد الحجري في فناء قصره أمام النافورة، فهو اليوم حاكم بورتوريكو. وجهه الآن يحمل معالم السن والغضون والدمور. شاب شعر رأسه ولحيته، عيناه تحدقان أمامه غارقتين في حلم فاشل. يدخل عليه الأب لويس.
1: هذا أنت أيها الأب الموقر.
2: أجل أيها الحاكم العظيم، أنت تبدو كطفل ساخط يا أخوان. هيا، لم يحن الوقت بعد وقد انقضت سنوات. لقد كنت دائما تحلم بك ثاي، وأنا بما كنت أحلم؟ ماذا فعلت بحياتي؟ لم يكن هناك معنى لحياتي حتى بالنسبة إلى نفسي، إلى أن هداني الله لإرادته المقدسة. أنا الآن أعيش في رحاب الحق. لكي تملك شيئا لا بد أن تنبذ شيئا.
1: ما أسخف الحياة لو كان ذلك حقا. أنا أخوض المعارك وأنتم أيها الروبان تسرقون الغنائم. أنا أحاول أن أبني فتقيدون أنتم يدي وتهدمون.
2: أنت تتحدث عن دييغو وأمثاله؟
1: أنت تستخدم الرحمة في تحويل الناس إلى المسيحية وهو يستخدم القسوة، لكن النتيجة واحدة، إن عملية تعميد الهنود هذه، عملية قصرهم على ازدراء الصليب رغم أنوفهم، ثبت أنها غلطة بشعة. لقد سحقت أرواحهم وأضعفت أبدانهم، وأصبحوا الآن عبئا على أسبانيا بدل أن يكونوا لها خداما نافعين.
2: لقد سحقهم جيشك أولا.
1: كان ينبغي أن نفتح بلادهم وما كنت لأزيد عن ذلك. ها نحن نتناقش في هذا الأمر للمرة الألف. لقد فات الأوان ولم يعد للكلام جدوى. نحن نفعل

0: صاحب الفخامة، أرجو تنفيذ العدالة، وليس للكنيسة أن تقف موقف الرجاء.
1: ما جريمة هذا الهندي؟
0: قبيلته ترفض أن تدفع الضريبة، وهو نفسه قد تجاسر ورفض التعميد المسيحي.
1: سأستجوبه أنا، يمكنك أن تنصرف.
0: نعم يا صاحب الفخامة.
1: ألديك أنت أيضا جريمة ضد هذا الهندي؟
2: ألتمس العدالة، هؤلاء الأندال لا يريدون أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب، ونحن الذين نملك الإقطاعات لا نستطيع أن نجعلهم يعملون فيها إلا باستخدام القوة التي قضيت أنت بالحد منها، فلما إذن لا تعاقبهم بأن تجعلهم يعملون لدينا وفاء لديونهم، وبهذا تدفع للحكومة أنصبتها، ونحن نجد عمالا لمناجمنا وحقولنا.
1: ليست هذه فكرة مبتكرة يا أبي إيدو، أنت تعلم أن هذا هو نفس الخطأ الذي ارتكب في مستعمرات إسبانيولا، أن ذلك معناه الاستبداد، وهي وسيلة تطغى على الغرض المنشود منها، أن الهنود يموتون تحت السياط ومعهم تموت أعمالك. أتظنني كولومبوس حتى تطلب إلي ارتكاب هذه الحماقة؟
2: هل ترفض؟ خذ حذرك يا أخوة، سيأتي يوم الحساب عندما يعود دييغو من إسبانيا.
1: دييغو؟ ماذا تعني؟
2: لا شيء، وداعا يا دون خوان.
1: هذا هو جزائي، تبا لذلك كله، وما الفائدة؟ لقد نسيتك، ألست أنت نانو زعيم آخر قبيلة قهرتها؟ تكلم.
3: كانت الشياطين تحالفك، حرقت وقتلت نساء وأطفالا، قتلت زوجاتي وأطفالي.
1: هذا مخالف لأوامري، ولكن مرة أخرى ما الفائدة؟ لقد فات الأوان. ألم تسمع أبدا عن كثاي وشبانجو؟ أتعرف بلادا واسعة تقع إلى الشرق وفيها ناس كثيرون، أخرى كبيرة بها أسوار عالية وذهب كثير.
3: أجل، سمعت.
1: وأين هي؟
4: هناك حيث ينبو الشباب، هناك في أرض الأحلام.
1: إنهم يقولون إنه توجد أسطورة عن ينبوع مماثل، إن صديقي هذا استبد به القلق في انتظاره الخلود في السماء، وهو يفضل أن يفوز بذلك هنا على الأرض.
4: أخوان،
1: فهل أخبرته أيها الزعيم عما إذا كان هناك ينبوع يستطيع المسنون من الرجال أن يستحموا فيه ويشربوا منه فيصبحوا شبابا مقاتلين من جديد؟
3: أجل، هكذا يقولون، ولكن ليس هنا بل في وطني، وهي بلاد لا نهاية لها. لقد روى قساوستنا هذه القصة وكنت صغيرا عندئذ، لقد أسرت في الحرب وجاءوا بي إلى هنا وتبناني أحدهم، ولم أعد أبدا إلى بلادي.
1: هكذا؟ وأين هذه البلاد؟ موطنك؟ وأين كتاي والينبوع؟ أهو هناك؟
3: نعم، إن قومي يسمونه ينبوع الحياة.
4: اسم جميل، وما أظن أحدا يستطيع العثور عليه.
3: هؤلاء الذين تحبهم الآلهة يستطيعون أن يجدوه.
1: إن حيلة الشعراء التملص من الحقائق على أي حال. هذا دليل جديد على أن كاتاي قريب.

0: الكتيبة.
1: لقد ألقى الأسطول مراسية وسيأتي دييغو. إذا استطعت أن تعهد إلي بهذا الهندي فسأحاول إدخاله في الدين المسيحي.
0: لابد أن يذهب إلى السجن على ذمة التحقيق في هذه القضية، ولكن يمكنك أن تروده هناك. اسمع، إذا ثبت أنك شجعت التمرد على أسبانيا فستشنق، أما إذا كانت تهمة أخرى فسأحاول إنقاذك. أيها الحارس، احتفظ بهذا الهندي. ديغو، هل سمعت أوفيدو يهددني به؟ أية مكيدة أتى بها من أسبانيا هذه المرة يا ترى هذا العنكبوت الملعون؟ سيفسد تآمره كل ما قمت به هنا، والمعركة لا أمل فيها. إن أسلحته همسات وأراجيف، وحيالها يقف الرجل الشريف أعزل من السلاح. أسأل الله أن يكون هذا الأسطول قد جعل لي تفويضا ملكيا باكتشاف بلاد جديدة. إذن لسافرت غدا إلى كاتاي أو إلى القمر.
1: حارب، معركتك هنا، هذه بلدك، أنت الذي فتحتها.
0: كولومبوس هو الذي اكتشفها، وما زلت أشعر بأثره هنا يخنق أنفاسي كأنه ضباب أسود.
1: لقد مات، فاعفو عنه، لقد تحمل من المظالم ما أعجزه أن يكون عادلا.
0: كيف يمكن لكبريائي أن تعفو؟ لقد ظللت سنوات أعمل في المواقع النائية، لقد تجاهل كولومبوس خدماتي وحكم علي بالخمول، فلم يرد لاسمي ذكر ولا مرة واحدة في تقاريره لأسبانيا. لماذا لا أرحل أنا للبحث عن كاثاي؟
1: إخوان،
0: لا تخف، فلن أهجر جزيرتك الغالية. إن هذا التفويض الملكي لن يأتي أبدا، وحتى إذا جاء فإن هناك عقبة. لقد فات الأوان، وكثاي أبعد من أن أبلغها، والتعب قد نال مني أكثر مما أطيق، ولقد طال قتالي مع توافي الأمور حتى أصبحت تافها. صدعت روحي في أغلال 20 عاما، فهي اليوم تجنح إلى قبول هذه الأغلال طالبا للسلام. لو استطعت فقط أن أشعل النار القديمة، لو استطعت أن أكون مرة أخرى ذلك الرجل الذي حارب أمام غرناطة. لقد بدأت أخشى فشلا آخر. أنا الآن أكبر سنا من أن أجد كثاي.
2: ما الذي أسمعه؟ أنت أكبر سنا؟ كلا كلا يا أخوان، ما هذا القول إلا باطل. أما لي عندك من تحية أيها الصديق القديم؟
0: ومن ذا الذي يتوقع أن يراك هكذا تدخل دون إعلان بعودتك؟
2: شوقي لرؤيتك. لدي أخبار عظيمة، وكثيرا ما تحدثت إلى الملك عنك، وهو الآن يقدرك أعظم تقدير. أجل، وكدليل على رضاه فإنني أحمل لك نبأ سيدخل السرور إلى قلبك. إلا أنني أعتقد أنه يجب علي ألا أبوح به وأن أترك هذا لشخص أعلى مني قدرا.
0: أنا أكره الأسرار والألغاز.
2: سأعطيك إشارة تفصح عن اللغز احتراما للشيخوخة التي كنت تبكي عليها الآن. إنها فرصة تساعد على الترحاب بالشباب، والجائزة كنت تتلمسها طوال حياتك في جزر الهند، جائزة أقرب إلى

0: قلبك مما كانت الخمر عند لويس قبل أن يتوب. الآن عفوا إذا تركتكم، على أن أعد العدة لهذه المناسبة الكبيرة.
1: إنه يريد أن يتخلص منك يا دون خوان. أنت تقف في طريقه بسياستك في الإيمان بالرحمة والتسامح، وهو يريد أن يكون جبارا مطلق التصرف ليلجأ إلى الاستعباد والتعذيب والتنكيل بالهنود، ولكنه يخشى أن يحاربك حربا صريحا. وهل توجد خطة أبرع من أن يبعث بك بعيدا وأنت راض معترف بالجميل؟
2: إذن فسأراوغ هذا الثعلب. لا إرغام في مثل هذا التفويض، ولكن ذلك أعظم أمل ليتحقق بعد فوات الأوان. لا بد لي أن أجد كفاي، هذا إذا كان بها ينبع الشباب ذلك الذي تتحدث عنه.
1: أسمع ناسا قادمين، يجب أن أذهب، إن رؤيتهم لنا معا تزيدهم حقدا وضغينة. كن حازما أيها الصديق القديم مهما يحدث.
3: دون خوان، إنها أنا يا دون خوان.
2: ظننتك روح النافورات أيتها السيدة الحسناء، إنك تسبغين علي شرفا لا أستحقه.
3: ألا تعرفني؟ عجبا، أنا بياتريز. ألم ينبئك الأسقف ميناندس؟
2: لم ينبئني عنك يا سيدة الجميلة.
3: أنا بياتريز دي كوردوفا،
2: ابنة ماريا. أنت
3: لقد ماتت منذ عام، وأنا الآن في رعايتك. كانت هذه رغبتها الأخيرة، وطلبت إلى الملك أن يبعث بي إليك هنا، فطلب إلي أن أنتظر حتى يقودني الأسقف إليك، وحملني أيضا هذه الهدية. قال إنها أعز أمنياتك.
2: التفويض باكتشاف كفاي.
3: نعم، وأنت تستطيع أن تنجح في العثور عليها بينما فشل الآخرون. أنا أعلم هذا، لقد كنت عندها المثل الأعلى للفروسية الإسبانية. كانت دائما تقول إنك أول من يصل إلى كاتاي.
2: كانت تتكلم عن الرجل الذي عرفته حين ذاك، إنها تبعث إلي بك. وأنت أيها الشباب أتراها تتهكم علي.
3: دون خوان، أنا أتذكر شيئا أوصتني ألا أنساه حين ألقاك. لقد قالت: أعطيه العطف والحنان وفاء لدينه علي إذ أنقذني من أجلك. وقالت إن هذه الكلمات سر لا أطلع أحدا غيرك عليه. ماذا كانت تعني بهذا يا دون خوان؟
2: العطف والحنان. أتأتين بهذا يا بياتريز؟ كلا كلا، لا تفعل يا بياتريز، هذا معناه الضعف. هاتي للماضي بدلا من ذلك. ردي إلي الرجل الذي عرفته أمك.
3: أنت أكبر سنا مما كنت أتصور يا دون خوان.
2: ليس في قولك هذا عطف ولا حنان. الشباب إنه درع من الفولاذ اللامع، كان ذلك منذ وقت طويل سيف وضاء، الضحكات فوق ضجيج المعركة. كان ذلك منذ وقت طويل يا بياتريز. مرحبا بك يا عزيزتي في بورتوريكو.

0: بدأت أظن أنك لن تحضر أبدا. ما الأخبار؟
1: الاجتماع منعقد، لقد تجمع الجيش كله في القلعة خارج البلد.
0: عظيم، إذن فالأمور تسير وفق خطتي.
1: إنهم جميعا متفقون على أن الدنخوان يجب أن يتنازل عن التفويض،
0: إلا إذا أقلع باحثا عن كثاي على الفور.
1: نعم، فهم يتحرقون جنونا إلى الذهب، ذلك الذهب الذي أطلقت أنا الشائعات بوجوده هناك حسب تعليماتك.
0: وهكذا نتخلص من دنخوان وكل العناصر الساخطة في الجزيرة بضربة واحدة.
1: ولكنهم يطالبون أيضا بأن يحرق الهندي نانو، حيث يعتقدون أنه سحر الحاكم، ويعلمون بمقابلات نانو السرية مع الدنخوان.
0: ما الذي أخبرهم؟
1: هذا الشخص الذي أمامك.
0: أيها الأحمق،
1: ولكن هذا الندل لا يزال يرفض التعميد المسيحي.
0: هذا هو الوقت المناسب لمناقشة قضية هندي فرد. أيها الأبله، أتعلم مثلي تماما أنني أهدف إلى مهاجمة دنخوان في قضية واحدة، قضية واحدة فقط، هي عدم إبحاره للبحث عن كتاي بعد وصول التفويض الملكي.
1: إن الدنخوان لم يعد كما كان منذ أن سحره نانو.
0: أيها الأحمق، ومع ذلك فهناك حقيقة فيما تقول، لقد أصبح ضعيفا. هيا استدعي لي دنخوان على الفور.
2: لا داعي إلى أن توفد لرسولا.
0: هل سمعت؟
2: ما صرحت به فقط. هل أنا راهب يتسمع على الناس من ثقب الباب؟ ولكني أعرف دسائسك، اجتماع الضباع العاوية هكذا. لقد سمعت الشائعات كما ترى. أنت تريدني أن أرحل بناء على مطالبهم، وبذا تتوفر لك الحرية لتحكم هذه الجزيرة باسم الشريعة المقدسة، أليس كذلك؟
0: لقد فقدت رشدك. أنت لا تدرك أن الأمور قد بلغت أوج التأزم، والحكم قد انزلق من بين أصابعك، وأنت تلهو بدور الأب الحنون.
2: أقول لك ثانية يا دييغو، سأرحل عندما أشاء أنا لا أنت.
0: لقد ظللت تكرر هذا القول دائما، ومع ذلك فإن اعتزالك قد جعل لدينا الدمار. جنودك وبحارتك يتمردون علانية، ألم تعدهم بكثاي؟
2: أنت الذي وعدتهم بها باسمي أيها الخسيس، لكي تضمن التخلص مني.
0: لقد وعدتهم بذلك لأنني ظننت أنك ما تزال دنخوان بونس دي ليون، ولكنك لم تعد ذلك الرجل.
2: حذار يا دييغو، إن المسح الذي ترتديه لن يغفر لك مثل هذه الإهانات.
0: اغفر لي يا دنخوان، إنني أهينك من أجل صالحك، فلتمضي نحو أكبر انتصار لك.
2: سأرحل.
1: إنه يزور نانو كل يوم، انظر إلى عينيه، إنه مسحور.
0: هدوء يا كويسادو، هذه المقابلات غامضة يا أخوان.
2: أنا في حاجة إلى معلومات دقيقة في رحلتي، لا يستطيع أحد أن يقدمها إلي غير نانو، ولهذا تأخرت.
0: هكذا؟ لقد ظننت أن محبتك لبياتريز هي التي عاقتك.
2: كلا كلا.
0: ولما هذا العنف؟ هذا أمر طبيعي جدا، لقد كنت تعيش وحدا، فإذا ما وجدت ابنة في شيخوختك.
2: ابنة؟ كيف يمكن؟
0: كانت تنظر إليك دائما باعتبارك بطلها، باعتبارك الأمر العظيم في حياتها. لابد أنها تعجب الآن من ضعف الشيخوخة فيك.
2: أتجرؤ على إغاظتي باسمها؟ سأرحل، أقول لك سأرحل. كفى كفى يا دييغو، سأفعل ما أريد وفي الوقت الذي أريد.
0: كان ينبغي أن أفعل هذا من قبل. ولكن من كان يتصور أنه مسحور بالتأكيد.
1: نعم،

0: أتكلم
1: ولا كلمة واحدة يا سيدي.
0: إذن فأنت لم تستطع.
1: حاولت معه جميع الوسائل التي أعرفها، ولكنه مصنوع من فولاذ.
0: أيها الكلب، اذهب أنت وتولى الحراسة فوق.
1: نعم يا سيدي، نعم.
0: لماذا تنظر إلي يا نانو؟ لا أستطيع أبدا أن أقرأ ما في عينيك، إنهما تريان عالم آخر. ماذا تكون أنت؟ أنت لحم ودم، ولكن ليس مثل لحمنا ودمنا. أم أنت من طين آخر؟ إنني ضائع أعمى في عالم تزيغ فيه عيناي على الأمور السطحية دون أن تنفذ إلى الأعماق. أي قيم تمنحك قوة الحياة؟ أجيب. لا بد أن أعرف الألفاظ التي أستطيع أن أتوسل بها. أجبني أيها الكلب، لابد أن أجد العزيمة على العمل، وإلا فالعار في انتظاري.
2: إن الآلهة غضبة
0: تتكلم أخيرا. نانو، لماذا بقيت صامتا أتوسل إليك؟
2: لقد أصمت الآلهة أذني.
0: خوان بونس دي ليون يعذب أسيرا لا حول له. لماذا دفعت به إلى مثل هذا العار؟ لماذا لم تجب على سؤالي؟
2: لقد تعب لساني، لقد ظللت شهرا بأكمله أجيب على الأسئلة وكل يوم.
0: ولكنك كذبت. أجبني، أين الينبوع؟ نفس الأكدوبة. لقد أنبأتني أولا أن رجال قبيلتك السابقة كانوا يعلمون. لابد أنك تعلم. هذا هو انتقامك لموت زوجاتك وأطفالك. ينبغي أن أقسم لك ثانية أنهم قتلوا رغم أوامر الصارمة. سأمنحك من تشاء من كل نسائك في الجزيرة، سأمنحك حريتك، سأعيد إليك أرضك. أيها الكلب، سأحرق هذا الازدراء من عينيك. نانو، ألا أحترق كأنني في الجحيم؟ إما أن تتكلم وإما أن تموت.
2: ما هو؟
0: أنا أيضا سأموت، لعل في القبر سلاما وسلوى. أنت أحمق يا نانو، لو قبلت مساعدتي لجعلتك مرشدا للأسطول تقودنا إلى بلادنا، فإذا عثرنا على الينبوع أصبحت حرا. أما تشعر بالحنين أبدا إلى موطنك؟
2: وطني بلد المحاربين العديد.
0: أتساعدني؟ قل لي.
2: الآلهة وحدها. سأرشدكم، ولكن تذكر أن الطريق طويل.
0: أخيرا، ماذا يهم طول الطريق أو مشقتها؟ قسما بدم المسيح، إنني لا أشعر بالفعل بحياة جديدة. إرادة الحياة، أستطيع الآن أن أغزو.

أشهر يتوجه الجيش تحت قيادة دخوة للبحث عن مدينة الذهب والشباب كاتاي. ولقد رافق الجيش في هذه الرحلة رئيس قبيلة هندية نان. ولما وصلوا إلى شاطئ من جانب فلوريدا، اقترح نانو على دخوة أن يذهب وحيدا لقبيلته ويحاول إقناعها بالسماح للجيش الإسباني أن يدخل الجزيرة دون حرب ولا قتال.

0: Caído, olha aí. Caído! Caído!
1: أيكون الأخ عدوة؟ هذه بلاد آبائي. أنا نانو، أحد أبناء بوانو الذي كان زعيما.
0: كلماته صادقة، وإلا فإن روحا شريرة تتقمص بدنا. هل أنت من بلاد الموتى؟
1: أنا من أرض الأحياء. إنهم لم يقيدوني، حسبوا أنني أخاف البحر. أنا قادم لتحذيركم. سبحت في الزوارق الكبيرة، إنها سفن الإسبان الحربية.
0: من هم هؤلاء الإسبان؟
1: إنهم بشر يموتون إذا جرحوا. وجوههم بيضاء ولكنهم أشرار، يرتدون قمصانا لا يمكن للسهام اختراقها. معهم عصي غريبة تبصق نارا وتقتل.
0: أليس لهم إله؟
1: إلههم شيء من الأرض، هو هذا،
0: مصنوع من الذهب. الذهب مقدس عند الشمس.
1: حكماؤهم يتحدثون عن إله جاءهم منذ زمن بعيد في صورة بشر، علمهم أن يحتقروا الأشياء، علمهم أن يبحثوا عن الروح في الأشياء، فانتقموا منه وقتلوه وعذبوه وقدموه قربانا لشيطانهم الذهب. عقدوا صليبا من قطعتين كبيرتين من الخشب، وغرزوا عصيا صغيرة في يديه وقدميه وسمروه.
0: يعذبون إلهه؟ كيف تجاسروا؟
1: شياطينهم كانت تحميهم، والآن يحملون أينما ذهبوا صورة للإله وهو يموت. يفعلون ذلك لإثارة الخوف، يأمرونك بالخضوع لهم، بينما ترى أنه حتى الإله نفسه قد عذب هو أيضا عندما كافح شرورهم، ولكنني رفضت.
0: إذا كنت قد تحديتهم ورفضت الإدعان، فكيف بقيت حيا؟
1: أنا أكثر منهم دهاء. إن لهم زعيما عجوزا عليه لعنة بالجنون، حددته عن ينبوع الحياة وقلت له إنني سأجده له.
0: الآلهة وحدها هي التي يمكنها أن تكشف عنه. لماذا كذبت هذه الكذبة؟
1: الانتقام. لقد وضعت خطة. هل يوجد ينبوع قريب من هنا؟
0: نعم، في الغابة.
1: حسنا، أصغ إلي. هذا الزعيم المجنون أقواهم جميعا، وبدونه يصبحون جميعا جبناء. سأقوده غدا في الليل إلى الينبوع، ويجب أن تظلوا أنتم مختبئين، وسنقتله هناك. هل هذا واضح؟
0: نعم نعم.
1: سأسبح الآن عائدة. لقد قررت أن أنبئكم بخطتي وأحذركم. سيخربون أرضكم كما خربوا أرضي. لقد قتلوا زوجاتي وأطفالي، حرقوا المحاربين وعذبوهم وقيدوهم بالسلاسل من أعناقهم. إنهم يضربونهم بالسياط ليحرطوا الحقول. إن في قلبي نارا، ولن يهدأ قلبي حتى يموت ذلك الرجل.
0: لقد بدأت أشعر بحقدك.
1: إذن لا تنسى أن تختبئ قرب الينبوع.
0: لن أنسى.

0: لماذا توقفت؟
1: هذا هو المكان.
0: أنت متيقن؟
2: هذا هو الينبوع.
0: إنه يبدو عاديا كأي ينبوع آخر. حذاري أيها الكلب، لقد أريتني في هذه الشهور الماضية يا نبي عدة.
2: كانت الرحلة طويلة، وكانت هناك جزر كثيرة، وأجبرتني أنت أن أقودك إلى الينبوع في كل منها، ولقد أخبرتك أن ينبوع الحياة هنا.
0: كنت أخشى أن تقودك رغبتك في الانتقام إلى الكذب. لقد شربت من كل ينبوع وكنت أغمض عيني، وأشعر بالحياة تولد من جديد. يا لي من أحمق، لقد كانت مرآة الينبوع تطلع علي في كل مرة بنفس الوجه، روضة مقدسة، هكذا تقول الأسطورة. كانت بعض الينابيع تنبثق من مياه رملية، والعذار الحسان لم يكن لهن وجود، بل وجدت قرب واحدة منها عجوزا شمطاء تملأ وعاءها وشربت ونظرت إلي.
1: نانو، أمرك أن تقول لي إن كنت كذبت علي. لابد أن أصل إلى اليقين إيمانا كان أم يأسا.
2: هذا هو الينبوع،
1: ولكن أين الأشجار بثمارها الذهبية والعذارى والنافورة؟
0: ومع ذلك فإن لهذه البقعة جمالا فريدا. أنا أحس بسحر المكان، ولكن لماذا ترتجف؟ ما هذا؟
2: طائر، طائر، إنه ينبوع سحري، اشرب.
0: مرآة من ضوء القمر، جثة ميتة تحملق في عيني. لا، لا أجرؤ على الشراب. بياتريز، ابنتي بياتريز، لو سمعت صوتك مرة أخرى، لو رأيت وجهك، فمنظري جدير بالضحك والسخرية. عجوز قبيح أحمق.
2: اشرب.
0: الامتحان. يا روح الشباب الأبدي، أصلي لك. الحياة الجديدة تنبض فيه،

0: اقتلوه عندما يقف.
1: أهو الشباب، هل أنا أحلم؟ إذن فلأبقى فيه، لا أستيقظ منه حتى آخر الزمان. كم من مرة وقفت تواجه الموت؟ هل أنت اليوم خائف من الحياة؟ افتح عينيك، افتحهما وانظر. ربا أيها الكلب الخائن، خدعتني.
0: لقد أصابه السهم. ابتعدوا عن هذا المكان أيها الأصدقاء.

گذشت.

إن الموتى يكذبون على الأحياء. هكذا تسير الأمور من الشرق إلى الغرب حول العالم المستدير. من العوالم القديمة إلى العوالم الجديدة، إن الموتى يكذبون.

استمعتم سيداتي أوانسي سادتي إلى مسرحية تحت عنوان ينبوء الشباب. ينبوء الشباب مسرحية من تأليف إوجين أونيل.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظيرة وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hatim Amour.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة احسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الدخلة وادي الذهب في أسبوع.

0: متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. أهلا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم جهة الداخل في أسبوع. جرى بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء وتطهير السائل والتعليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وترأس ولي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجا، إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناء ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوحدة، وإعطاء انطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب مولاي المهدي الرشيد في تصريح للصحافة أن المشروع الأول يهم تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بحي الوحدة، مبرزا أن الأشغال موزعة على شطرين بكلفة تناهي 60 مليون درهم لكل شطر ومدة إنجاز تبلغ 12 شهر. وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من الحد من ضياع المياه وتوفير ما يقارب مليون متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل نحو 12% من الاستهلاك السنوي لمدينة الدخلة. وبخصوص المشروع الثاني أفاد بأنه يتعلق بإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد في إطار الجهود الرامية إلى ترشيد تدبير الموارد المائية، كما سيمكن من التتبع المستمر لكميات المياه المصرفة في الوسط الطبيعي، وتبلغ كلفة هذا المشروع 9.74 ملايين درهم على أن يتم إنجازه في غضون 8 أشهر. أما المشروع الثالث فيهدف بحسب المسؤول ذاته لتعزيز القرب عبر توسيع شبكة الوكالات التجارية التابعة للشركة، مذكرا بافتتاح وكالة جديدة هذه السنة بحي المنظر الجميل وتهيئة وكالة تجارية ببئر قندوز، فضلا عن افتتاح وكالة جديدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل بالمعبر الحدودي القرقرات. من جانبه أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخل وادي الذهب عيد دابوغنين أن مشروع بناء ثانوية الموحدين التأهيلية المرتقب افتتاحها في شتنبر 2027 سيساهم في تقريب العرض التربوي من ساكنة حي الوحدة وتحسين ظروف التمدرس. وأضاف أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف افتتاح 3 مؤسسات تعليمية جديدة، ويتعلق الأمر بثانويتي الخوارزمي وعبد الله بن ياسين إلى جانب مدرسة ابتدائية، بما سيسهم في التخفيف من الاكتظاظ خاصة على مستوى التعليم الثانوي. وأوضح السيد بوغنين أن هذه المؤسسات الجديدة ستستقبل نحو 2000 تلميذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن تعزيز العرض التربوي سيمكن من خفض مؤشر الاكتظاظ إلى ما دون المعدل الوطني، فضلا عن تقريب المؤسسات التعليمية من الساكنة، بما يسهم في الحد من التأخرات والغياب والانقطاع عن الدراسة. وسجل أن هذه الجهود تندرج في إطار الارتقاء بجودة التعليم من خلال تعزيز العرض التربوي بمختلف الأسلاك، بما سينعكس إيجابا على جودة التعلمات ونسب النجاح والتميز الدراسي. أكد المشاركون في لقاء جهوي نظم بالداخل بمبادرة من المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الداخل وادي الذهب أن التمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة يشكل رافعة أساسية لتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني. ويندرج هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار التشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الداخل وادي الذهب في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. وأكد المدير الجهوي للتعاون الوطني بالداخل وادي الذهب سالم بلبل في تصريح للصحافة أن هذه الحملة تجسد التزام التعاون الوطني بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومحاربة كافة أشكال التمييز والمضايقات التي قد يتعرضون لها. وأضاف أن هذه المبادرة ترم أيضا ضمان ممارسة هذه الفئات لحقوقها بشكل فعلي وتهيئة الظروف الكفيلة بالعيش الكريم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جمع ممثلين عن المجتمع المدني والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية الشريكة إلى جانب العديد من الفاعلين المعنيين بقضايا الإعاقة. من جهتها أبرزت رئيسة جمعية الأمل المشرق للأطفال في وضعية إعاقة عزيزة العروس أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر فقط على الولوج إلى الشغل، بل يشكل الامتداد الطبيعي لمصالح

0: التأهيل والإدماج، وده عامة أساسية لتعزيز الاستقلالية والكرامة والمشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية. شكرا لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تحديث المجلس العلمي.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من

دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية. فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله عزم على الهجرة، وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره، وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من

0: غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم. وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السير أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة. يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن ذلك المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

ما قدش برنا حد بار من يكرم بنيته، لا قدش برنا حد بار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن.

0: تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون بعدنا وين كل ليه وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء، وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع

0: عليك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك، لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

0: من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء، وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
3: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد ومبتهجاً أرافقكم تنشيطاً إذاعياً، أنا أحمد العهدي. إشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبي دار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم، طبتم وطابت أوقاتكم مع إشراقة هذا الصباح الصيفي. نعم مستمعينا، مع نسمات الصيف يحلو اللقاء وتحلو الكلمة ويطيب الإصغاء. فأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم في طبعته الصيفية برسم 2026. أكيد مستمعين الأعزاء، متتبعين وأوفياء، حين يطول

النهار وتصفو الأوقات، تزداد حاجتنا إلى حديث ممتع وفكرة نافعة. فمرحبا بكم مجدداً.

أكيد لكل فصل حكايته، وللصيف نكهته الخاصة، ومن هذه النكهة نبدأ معكم حلقة جديدة ضمن الشبكة البرامجية التي أعدتها إذاعة الداخلة لتواكب معكم أجواء الصيف.

وطبعا مستمعاتنا مستمعينا في رحاب هذا الصيف نجدد اللقاء بقلوب منفتحة وعقول متطلعة إلى المعرفة والجمال، فتحية صيفية عطرة تحملها نسائم البحر ودفء المحبة نهديها إلى كل مستمعينا الكرام.

في فصل الصيف مجتمعتنا مستمعينا الكرام تتسع فسحة الوقت وتزهر الحكايات ويطيب للكلمة أن تجد طريقها إلى القلوب عبر أثير إذاعتكم إذاعة المملكة المغربية في دغلة على الموجة 89.3 فام. نجدد معكم الموعد لنفتح نافذة جديدة على المعرفة والثقافة والجمال، فأهلا وسهلا بكم.

إذن نعود نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أن أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل سطرت شبكة برامجية تواكب بها أجواء الصيف، طبعا أجواء الصيف بنكهتها بخصوصياتها. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة.

للصيف حديث لا تسمعه الأذان وحدها بل تصغي إليه القلوب، ومن هذا الحديث نقتطف لكم خاطرة صيفية.

يقال إن لكل فصل لغة، ولعل لغة الصيف هي الوقت، ففيه تطول ساعات النهار، وكأن الحياة تمنحنا هدية إضافية وتقول لنا: ها هو الزمن بين أيديكم، فبماذا ستملؤون صفحاته؟ نعم، كثيرون ينظرون إلى فصل الصيف على أنه موسم للراحة، ولا شك أن للراحة حقا على الإنسان، لكنها لا تكون أجمل إلا إذا أعادت إليه نشاطه وفتحت أمامه أبوابا مشرعة جديدة للتعلم والتأمل والإبداع. فالإجازة ليست فراغا من الحياة، بل هي فرصة لنعيش الحياة بصورة أجمل. وفي الصيف تكثر اللقاءات وتلتئم الأسر وتنظم المناسبات وتطول المجالس وتسافر الأقدام إلى أماكن جديدة، غير أن أجمل رحلة قد لا تكون إلى مدينة بعيدة، بل إلى داخل النفس، نراجع فيها ما مضى ونخطط لما هو آت، ونصالح فيها قلوبنا مع أحلامها المؤجلة. وما أروع أن نجعل من كل يوم صيفي بذرة خير، قد نقرأ كتابا أو نحفظ آية أو نتعلم مهارة أو نزور

تزور قريبا أو نزرع ابتسامة في وجه إنسان، فالأيام تمضي لكن آثارها تبقى، والذكريات الجميلة لا يصنعها المكان وحده، بل تصنعها القلوب التي عرفت كيف تعيش اللحظة وكيف تمنحها معنى. فلنجعل من هذا الصيف موسما للصفاء وميدانا للعطاء، ومحطة نتزود منها بما ينفعنا في بقية العام. نعم الفصول ترحل، أما الأعمال الطيبة فتبقى شاهدة على أصحابها، تترك الأثر والبقاء للأثر. ولعل أجمل الصيف ليس ما ترتفع فيه درجات الحرارة، بل ما ترتفع فيه درجات المحبة، ويصفو فيه القلب ويزدهر فيه الأمل.

كان ذلك مستمعين الأماجد حديثا من أحاديث الصيف. نلقاكم في الأسبوع المقبل مع خاطرة جديدة ما دام للصيف بقية وللكلمة أثر وللقلوب متسع للجمال.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير دخل طبعا في حلته الصيفية في إطار الشبكة البرامجية الجديدة التي تواكب أجواء الصيف، فمرحبا بكم مجددا.

0: مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، وحنا دائما كنعيش أجواء فصل الصيف، وكيف تعرفوا جميع أن أثير إذاعة الداخلة خصص واحد شبكة برامج هي اللي كتهتم بالمواضيع اللي عندهم علاقة بالصيف وأجواءه. وأكيد من ناحية ثقافية، وحنا كنهتموا كثير عبر أثير إذاعة الداخلة بهذه الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد أنه يحضر معايا بلاطو أثير إذاعة الداخلة الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. سي أهل صعيدي، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب أهل صعيدي، فاش يجي فصل الصيف منين تفضل تقيس؟ واش البحر ولا البادية؟
1: في الحقيقة في أغلب الأعوام مدينة الداخلة تكون باردة عادة ما، ويجي عام حامي في 4 سنوات ولا 5، الناس يبغوا يطلعوا يتجرحوا. فهمتك؟ عكس ذاك اللي كانت عدل الناس سابقا، الناس سابقا كانت من جهة عمان في البوادي تقضى المدينة، لأن المدينة فيها البحر وباردة.
0: صحيح.
1: اليوم أهل الداخل هاو بهم كثرة العوامل الباردة عاد منين يجي
0: والقروح كيكون أكثر في البادية،
1: دائما يجي عام حامي يتفضلوا هم يتلقاوا لك عمان فوق ويعتد الهواء عندهم. الحقيقة أنا بعد نبغي أن أطلع فوق أوريك حالي.
0: صحيح. ونيت تيرستو لهم الشعراء يلطوم يقيسوا البادية. طيب فصل الصيف أكيد واحد المقولة كتكون متداولة أهل الصعيدي، كيقل لوكيل وكيكتر الشرب. كيفتاش كانوا أهل البادية الناس الأولى الزمن الأول كيفتاش كانوا كيقضيوا الصيف ديالهم؟
1: تماما. الناس أصلا زمن البوادي الحقيقة الحال متين جدا، يقربوا المرعى ويبعدهم للماء. شنو هو سبب ذاك؟
0: نعم.
1: سبب ذاك لأن الحيوان منين يسرح من عند الخيام مسافته الله يقطع ويروح عليها 50 كيلو. يعيو يديروا الماء تقريبا منهم 300 كيلو تم يوردوا. الحيوان هذاك يوردوا بالليالي، يوردوا بليلتين، يوردوا ب4 ليالي، ولكن المرعى اللي هو الوكيل خاصه ما يزيد مسافته عن 50 كيلو يكتم الحيوان يمشي مع أصباح يروح.
0: نعم.
1: يعودوا بعيد من الماء حسب المرعى، لأن المرعى هو المعتمد في ذلك. أما اللي الحقيقة نتكلم عنها من جانب ثاني اللي قلت أحمد، لأن الصيف فصل الحقيقة هو فصل تعرف اندفاع الناس في البحر من شدة سخونة الهواء وحرارة الشمس،
0: يلودوا الشيء ينعش أجسامهم.
1: فما أحلى برودة مائه في الأجسام في تلك اللحظات. هذا الفصل مدته 90 يوما.
0: نعم.
1: ومنازله 7 كما قد ذكرنا في الحلقات السابقة، وهي البرور، فأولهم برج الناطح، ويليه البطين، ويليه برج الثريا، ولذلك برج الدبران، ولذلك برج الهاقع والهنعة. هاو الفصول، فصول الصيف اللي دائما زمن البوادي كيف قلت لي سابق يخرج الوتات ما يتخطى الصيف ما يمضخر 4 أو 5 ماتوا بهم الغرق في البوادي. الوتات اللي كثرت علينا دام عام 70 ألية مستقبل لك الوتات قليلة. كل صيفة يذكر أن رجال الله ماتوا بهم الغرق على فرد بالمر قاتلين يقولونها. الحقيقة قلنا برجاء هؤلاء الأبراج اللي هم شدة حرارة في الزمن الأول. فهمتك؟ الهاقعة والهلعة الثالث الرابع والخامس والسادس. فهمت؟ والشهور تقريبا هما كيف قلنا مايو ويونيو ويوليو. هاي 90 يوم مقسمة على 7 أيام، كل منزلة بين هي والثانية 12 يوم وسبع سبع سواء تقريبا. كل منزلة هي البرج بين مع صاحبه الموالي. فهمت؟ هذه المدة كثيرا ما تقول فيها الشعراء شعر الاستسقاء. يقول الشيخ محمد المامي: عرضنا لك تول كسرة قد حان الماء يا مولانا، يا بلال عروق الصدر وعروق الكبد النشفانة، يا مولانا فعلك فينا ما هو راعي فعل يدينا، راعي عندك جاهم بينا رزق كريم اسمه ملانا، يعرض عن الجاهلين ويكرعهم بلدانا.
0: جميل.
1: دائما الاستسقاء دائما زمن الصيف، لأنه زمن متين متين متين متين وحار جدا قوي جدا إلى أقصى درجة. الحقيقة واحد ثاني مولي يقول في الفصيح كيف أن المجتمعين هذا مولي الشيخ محمد المامي يجيبوا له شيء ثاني يلي في يديك النواصي و والحرس ولدك ما يتماصل وكنت حكمته عن عاصي ما يحضر فيه ولد ماصر يلباني في الجو اسم أخضر تسري فيه الشمس والقمر فيهم خليقك تتفكر وانت عندك كيف الطاسة أحكم عنك انت لك فلا يعمل بينا حواصر يا وجهاد الظلم والضوء ونشيت من معدوم النو بروك تتكاشف في الجو سبق عنين الخراصة صب علينا مضرب الله وتاكل مغادر الكراصة.

0: تبارك الله عليك جميل.
1: حقيقة صيف كيف قلنا في البوادي شديد جدا، شديد ما أشده تعرف البوادي، زمن السيارات قليلة والناس تعرف يعودوا ما ينحروا زمن الصيف، إيش إلا المواد الخفيفة كيف ما روح هذا وكيف المواد اللبقة.
0: وباش كان يرويوا العطش ديالو
1: القرب والتنوات عندهم سكة لهم نوع من التنوات صحي الريش قلت الريش لأن عند أطباء محرمين الماء اللي ينقع في الحديد وفي النحاس وفي الذهب وفي الفضة هاو الأواني ما يخالق ممنوعة. البوادي عندهم تنوات مسكوكات من طرف النصارى ما يصدوا كيف الريش الزين
0: صحيح.
1: ذاك النوع هو لي هما جاله رجلهم في السواقي جالهم.
0: وشنو النوع ديال الشراب اللي كيستعملوا من غير أتاي؟ طبعا
1: الشراب تبارك الله
0: أكيد كاين الزريق
1: الزريق واللبن مرقق شوي
0: وباش يعدلوا باش كيصوبوا
1: الزريق لا يقبوا تقريبا لترين من الماء والله لا يجر معهم لتر من اللبن يجر معهم لتر لترين والله ثلاثة من الماء وليتر من اللبن واللبن على نوعين عندهم اللبن المخمر والتخمير احنا نقول التطعيم مطعم تعد الشكوى خاصة بالتطعيم يعد اللبن مطعم وزين حامض ما هو حامض كبالي وتعد المدفافة يدفوها العلات ويعدل به الزبدة مدفافة وحدها والشكوى الحمراء يقول لك وحدها يقول الشكوى الحمراء ديال الطعم ودائما اللبن وطعم لأن دائما أحسن فيه التطعام لأنه هو الأكثر ولا بالطبع
0: الشكوى. وهذيك الحموضة ديالو راه صحية، هذيك راه نوع من خليجة. البكتيريا كتكون صالحة للمعدة والأمعاء.
1: من تعود حموضة خفيفة، أنت؟
0: صحيح.
1: أيوه. يتمشاو مع ذاك الحال إنين يجي مولانا الصيف يفرغ المير، يفرغ المير عليهم. ويعود تعود المسافة 400 و500 كيلو. يقبل ثلاثة ويظل الرجال المراكي ويركب عليهم. ويقوموا قايسين الدشرة وخاصهم يجيبوا الخنط ويجيبوا مارو ويجيبوا منيجة ويجيبوا اللي خاص الناس كاملة يفوتوا عنهم الليالي 4-5 ويجوا.
0: وفي الليل كيف تشي يكون السمر في الليالي المقمرة أكيد في البادية عندها طعم خاص
1: حقيقة في الليل يقول زين حتى واللباس ما هو خارج اللباس قليل في الليل الناس بتير السابي الحامي حتى اللباس قاع في الليل قاع ما هو خارج قال لي يجلس ولا شي منين يتكي قدام الخيمه وشي يتكي وسط الخيمه والراجل الحمد لله دراعته سروال والمراه لا عندها ملح فاتو حدا شي ثاني يلبس كاع ما عنده لا ملح فاتو حدا ذاك سمعتو. وفي الشتاء احلى بد من الدفء في الشتاء لا بد من الفرو شي كيف عايز لبسه كبيره للجماعه بعد من الجلود الغنم قال الفرو يلبسوه ويدفي ولا عاد عندهم قطيف يلبسوه والله ثياب ثاني الشتاء دائما لو دارت على من لباس غليظ لأن الشتاء ملي فتيرس يجي شديد جدا.
0: وباش يقصروا في الوقت ديالهم أشني هي بعض الألعاب اللي كانوا كيستعملوا في وبالخصوص في الصيف؟
1: الحقيقة في الصيف عندهم ألعاب كيف نقولوا بالنسبة للرجال يلعبوا شنية لغامة وغامة اللي مسميها غامة صبانية هنا في هذا الكلمة كاينة هنا في الأقاليم الجنوبية وكاينة في موريتانيا لأن
0: وهي أصلها منش كلمة
1: أصلها جاية من كلمة إسبانية لأن خارجين لمهار هذا ولمهار يقولهم قصيرة ضامة وضامة زينة وعاد زين هذاك يشبه بالمهار خارج من المسألة ثانية هي شاوية وعاء ثاني من الدجاج بريلة كبيرة تجي تعرف شكل القفة باش ما تدقدق مظلع بالحالة مخطط متربع في التربعات حق ويكمل اللي مسمينه يقولها نصر ضامة وضامة كلمة جاية من اللغة الإسبانية أصلا زين
0: وإذا هذه من الألعاب ما كاين شيء نسيناه ما إلى حاجة اللي عنده علاقة بالصيف
1: الألعاب قلنا خريبقة وضامة ودمراو ودمراو
0: بالنسبة للعيال شنو اللي كيميز اللعبة ديال دمراو باش كتميز
1: سبحان الله العظيم دمراو قط لعبوها الأنبياء هي ثلاث مربعات مربع البرناني والمربع الوسطاني والمربع الدخلاني ومنين تقبض 12 عود ونقبض 20 بعرة منين نقال جاء ثلاثة من يسادوا نزرق لك نزرق واحد من العودان عندك أمتاب والله تسرق

0: عن جانب اذا سبه لهذا تعبدان الله. ويقول لك الشيخ محمد الماضي الواجب من صفات الرحمن التوحيد كان اكتم له وحررها 12 على عد العبدان 20 على عد بعرها سلبيه والمعاين اجمع عليهم متقالهم 12 يعني لا اخي ذلك اخي القول المهم العليات يعودوا معدلين شنقلوا كرور يعدلوا في التراب ومسيق ذوادي ما هو فيها كان قليل بهم قلة الخشب وقلة السباع وقلة الشيخ ذاك والالعاب اصلا الرجال عندهم العبارة الرياضية عندهم الطيعوز هذا الرخ على بابه وعندهم العرك وعندهم الشين قالوا أراح
1: وهذه كلهم ألعاب بدنية
0: بدنية وبدوية هذه بدوية أراح ملحك وشي ذاك يوم يتمشاه ويصير وحياتهم صعبة زمن البوادي.
1: الله لا يخطيك سي السعيدي محمد الحسن دائما كتجيب الجديد ومعلومات اللي هي مفيدة في الثقافة الحسنية كما باقي شيء ما تكرته.
0: أنا قلت هنا في فصل الصيف في البوادي قدما كيف قلنا نقوله ما أشده على أهل البوادي اللي هو هذا الصيف نقوله وأحراق قبل وجود السيارات الناس تقترب من المرعى وتبتعد عن السواقي لأن المرعى لا يجوز أن يكون أبعد من 20 كيلومترا من أجل المروح في كل يوم الناس تورد مثل ليالي وليلتين وليلة ومروح أحيانا وماء المشروب وحده يناول بالبعد وبالقرب فما أصعب الحياة في ذلك الزمن وأحرى في زمن الصيف.
1: الله يحفظك مشكور حتى الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي السعيدي محمد الحسن في هذه الحلقة اللي خصصناها لكيفاش كان أهل البادية في الزمن الأول يزوزوا الصيف ديالهم وقضايا أخرى كتعلق بهذا الفصل ديال الصيف لا سيما في البادية اللي كنعرفوها عندها طقوسها وعندها عاداتها وطبعا كتحاول تتعامل مع البيئة اللي كتواجد فيها وندرة المياه لأن عندها ثقافة ديال تدبير ندرة المياه. إذن باسمكم كنشكروا على كل ما تفضل به من معلومات قيمة.

0: غذاء ودواء.
1: من منا لا يعرف أو على الأقل سمع به؟ من منا لا تستهويه رائحته؟ ومن منا لا يجد مذاقه مستساغا حلوا؟ إنه القرنفل يا سادة. عن فوائد منقوعه سنتحدث اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء. كي تعتبر القرنفل من الكنوز الطبيعية لطالما استخدمت في الطب البديل والطب الشعبي منذ آلاف السنين، وكي تعتبر منقوع القرنفل أحد أكثر طرق شيوعا وفاعلية. ويكننا نستفد من خصائص هذه التمر الصغيرة الغنية بالمركبات الحيوية لهي نخص إن شاء الله ربنا حصة اليوم ضمن فقرة غذاء ودواء لتناول فوائد هذا المشروب السحري وتأثيراته المتعددة على الصحة.

وندور نذكركم مستمعاتنا أن من قوة المستمعين أن من قوة القرنفل كي تستخلص عبر نقع براهم القرنفل المجففة في الماء سواء كان بارد أو دافئ لفترة زمنية كافية كتسمح بانتقال الزيوت الطيارة والمركبات الكيميائية وطبعا على رأسها مادة اليوجينول إلى الماء.

جدير بالإشارة أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا السائل اللي كان حصلوا عليه من منقوع أو منقوع القرنفل ما كيتميش فقط برائحته العطرية القوية بل بكونه أيضا مضاد حيوي طبيعي ومحفز قوي لجهاز المناعة.

وإذا بغينا نستعرضوا الفوائد الصحية لمنقوع القرنفل، نقدر نذكره في البداية أنه أولا كيعزز صحة الفم والأسنان، لأن كيتعد أو كتعد هذه الفائدة هي الأكثر شهرة للقرنفل، لأن المنقوع دياله كيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات اللي كيجعله مثالي في تسكين آلام الأسنان، وكيعمل يوجينول المادة اللي فيه كمخدر موضعي طبيعي.

وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن منقوع القرنفل كيحارب رائحة الفم الكريهة؟ فهو كيقتل البكتيريا اللي كتسبب هاد الروائح وكيعطي الفم واحد الانتعاشة كدوم طويلاً.

وفقط نذكر فاش كنقولوا منقوع القرون فل كنقصدوا اننا ناخذوا واحد مجموعه من المسامير منه ونخليوها يما فما دافئ تبات الليله كله. هذا كيعطينا في الصباح واحد المنقوع ديال القرنفل، والاضافه للاشياء اللي ذكرنا عنده دور كبير هذا المنقوع في علاج التهابات اللثه، لان فاش كنغرغروا به ولا نديروا به مضمضه بالمنقوع ديال القرنفل كيساعدنا في تقليل تورم اللثه وكيوقف نزيفها بالدم.

ومن فوائد منقوع القرنفل دعمه للجهاز الهضمي، فشرب منقوع القرنفل طبعا بكميات معتدلة كيسهم في تحسين عملية الهضم بشكل كبير من خلال تحفيز إفراز الأنزيمات الهاضمة اللي كتقلل من حالات عسر الهضم، وأيضا كيطرد الغازات وكيقلل الانتفاخات المعوية وكيساعد في علاج قرحة المعدة عبر تعزيز إفراز المخاط الواقي لجدار المعدة. ولأن منقوع القرنفل غني بمضادات الأكسدة لكتحمي الخلايا من التلف الناتج عن جذور الحرة، فالقرنفل أو منقوع القرنفل كيقوي جهاز المناعة.

ومن فوائد منقوع القرنفل أنه كيحسن صحة الجهاز التنفسي، فهو علاج فعال لمشاكل الصدر والتنفس، وكيخفف من حدة السعال والتهاب الحلق، وكيقلل من أعراض الربو الحشرة أو الضيقة أو لازم والتهاب الجيوب الأنفية بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طبعا مخطئ وواهم مستمعينا الأعزاء لكي يعتقد أن فوائد القرنفل كتنحصر فقط في التغذية كأحد الأطعمة العشبية أو النباتية، لأنه أيضا هذا المنقوع ديال القرنفل هو مصدر قوي

فمن فوائد منقوع القرنفل الجمالية أنه مفيد للشعر، حيث كيساعد رش منقوع القرنفل على فروة الرأس في تنشيط الدورة الدموية، وهذا كيحفز نمو الشعر وكيقلل من تساقطه وكيعطي للشعر واحد لمعان طبيعي وكيقضي على القشرة بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن منقوع القرنفل أيضا مفيد لبشرة ديالنا، لأنه كيعمل كمنظف طبيعي أو كيساعد في تنظيف المسام وكيحارب حب الشباب وكيقلل من ظهور التجاعيد المبكرة بفضل مضادات الأكسدة.

أنشير مولي أن من فوائد منقوع القرنفل تنظيم سكر الدم وصحة الكبد، حيث كتشير العديد من الدراسات الطبية العلمية إلى أن المركبات الموجودة في القرنفل كتساعد في تحسين وظائف الأنسولين، مما كيساهم مستمعينا في الحفاظ على مستويات سكر الدم ويجعلها مستقرة. طبعا أحبتي المستمعين الكرام، لا تخلو كل دعوة لتناول طعام معين إلى وجود محاذير وإرشادات الاستخدام، لأنه رغم الفوائد العظيمة يجب اتباع القاعدة الذهبية: الاعتدال هو المفتاح. وما تنسوش أساسا استشارة الطبيب الأخصائي. فبالنسبة للكمية المطلوبة، لا ينصح بالإفراط في شرب منقوع القرنفل لتجنب تهيج المعدة أو التأثير على سيولة الدم. أما بالنسبة للأطفال والحوامل، ضروري استشارة الطبيب قبل إدراج منقوع القرنفل في النظام الغذائي. وبالنسبة للناس اللي كيعانيو من الحساسية، فاش كيتناولوا القرنفل يفضل تجربة المنقوع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه كليا، للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي. وختاما، منقوع القرنفل ليس مجرد وصفة تقليدية متوارثة، بل هو صيدلية متكاملة في زجاجة واحدة، بفضل قدرته على تسكين الألم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجمال. إذن يظل القرنفل ركيزة أساسية في نمط الحياة الصحي. ابدأ وابدأي بدمجه في روتينك اليومي بذكاء، وستلحظ الفرق في نشاطك وصحتك العامة. دامت لنا ولكم الصحة والعافية.

0: أهلا بكم من جديد. أشاد المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في تدبير قضايا الهجرة، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا أساسيا وبلدا آمنا ضمن قائمة بلدان المنشأ الآمنة المعتمدة أوروبية. وأبرز عقب اجتماع أوروبي خصص لتطورات أحداث سبت أن التعاون بين الرباط ومدريد يتم بشكل كامل، معتبرا أن الهجرة تمثل أحد المحاور المركزية في الشراكة بين الجانبين، كما نوه بالدور الذي تطلع به المغرب في عملية إعادة المهاجرين وضمان استقرار الوضع، مشددا على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم كل من المغرب وإسبانيا وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة. تواصل الحكومة تعزيز إجراءاتها الرامية للتخفيف من الأعباء التي يواجهها قطاع النقل الطرقي في ظل تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات. وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصص إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع برسم الفترة الممتدة من 16 إلى 31 من يونيو المنصرم. وستنطلق عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه العملية. وسط مؤشرات على اقتراب انفراجة دبلوماسية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التحذير ملوحا برد عسكري قوي إذا لم تقدم إيران على إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، في وقت تتوصل فيه المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق يضمن استئناف الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وأكد ترامب خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا أن قنوات الحوار مع طهران لا تزال مفتوحة، مشيرا إلى أن المناقشات جيدة جدا وأن إيران تبدي رغبة في التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من التوتر والصراع. بدأ لبنان وإسرائيل في روما جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما برعاية أمريكية، في وقت تسعى بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيدا لانتشار الجيش اتباعا وإعادة النازحين. ختاما، استفاقت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم على موجة جديدة من القصف الروسي العنيف بعدما أمطرتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. وأعلنت سلطات كييف مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين جراء الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة خلال الليل فيما دوت انفجارات عنيفة في أنحاء المدينة بعد تحذيرات أطلقها سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليسية. تمام الساعة 9:04 بإذاعة المملكة المغربية، موجزنا بلغ نهايته، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا هذا الموجز الإخباري نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بالنماذج التلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين.

0: على معدل على صعيد جيت ناجية الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرت، وشنو كان وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد تفرتيتة ديال راك انت على وشك 20 على 20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن الحمد لله
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20 على 20، ولكن ما شاء الله عليك راه كأنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. اول ناس كنوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحيه لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
1: الصراحه مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالده كانت السند ديالي الاول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحله، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحه البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحه والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان خوتي كذلك، خاصه بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنت وجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كانت من لهم كاملين توفيق، لأنني كان أمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف دياله.
0: تبارك الله عليك. إخلاص، أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الدخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزك يقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى.

0: وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلاً هذا التميز.
1: أولاً كنعتقد أن تنظيم الوقت كيختلف من شخص لآخر، لأن كل واحد عنده أولوياته وطريقة التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسية ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقة في المراجعة. كنأمن كذلك أن مادام الإنسان مازال ما داخلش لقاعة الفرد، مازال عنده الفرصة باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبة لي كل شيء كان كيبدأ من القسم، كنت كنحاول نفهم أكبر قدر ممكن من الدرس مع الأستاذ، وبطبيعة الحال إلا بقات شي نقطة ما وضحاش، إما كنبحث عليها بوحدي أولا كنعاود نرجع عند الأستاذ اللي باش نتأكد أنني فهمت مزيان هذيك النقطة. من بعد في الدار كنت كنرتب الأولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات أخرى إلا احتاجيت، حتى كنحس أنني استوعبتو مزيان. وإذا كان هاد المادة دخل في تخصص الوالد الوالدة ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل فرصة عفوا وكنسولهم وكيشرحوا ليا بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هذا الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهذه الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص أظن لي تبع هذه الوصفة ديالك وهذه الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هذه الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون. لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، والأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديالنا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: صراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك إخلاص، لأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم

0: بصراحة نبغي نعرف، لأن اللي سمعك تكلمي غادي يقول لي خلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: بطبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: بطبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة يخلص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجههم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهذا الشيء غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
0: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذية وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك بنتي مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل أنا الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هدى اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت الصلاة لهذا اليوم الأربعاء 21 صفر الموافق لخامس أغشت ستكون بإذن المولى كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:35 دقيقة، وينادى لأذان صلاة المغرب في تمام الساعة 8 مساء 48 دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة 10 ليلا ودقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الخميس 22

0: 20 صفر الموافق لسادس أغشت، ستكون على الساعة 6 صباحا وتسع دقائق والشروق في تمام 7 صباحا و33 دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعلة كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: الآن داخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المجز. أكد مصدر حكومي أول أمس بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نسبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة. وفي هذا الصدد حرص على التذكير بحقيقة غالبا ما يتم تناسيها، إذ كانت الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط هي الأقل إشكالية بالنسبة لأوروبا منذ سنوات، فليس لأنها غير مستهدفة من طرف شبكة الاتجار بالبشر، بل لأن المغرب عبأ بفعالية وسائل ضخمة وما يزال يواصل ذلك إلى اليوم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنية قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى حد من الآثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. في الخبر الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات، بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري المجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس،
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل المنسوس، واد ملوية، سهول تادلر، حامنة والجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. خلال الصباح والليل تشكل صحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس، المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشاطئ سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السور الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهجان إلى إيج بالجنوب.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: ليلك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: اكتشفوا SNET نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
3: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، مصدر حكومي يؤكد أن تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة والمغرب تحمل دوما نصيبه منها. إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص

كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، لبؤات الأطلس يواجهن جنوب إفريقيا بطموح العبور إلى المربع الذهبي. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد مصدر حكومي ولمس بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذات سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا: نحن نتحمل مسؤولياتنا الكاملة. وتابع المصدر الحكومي أن هذا الالتزام يتجلى في نتائج ملموسة للجميع، حتى وإن كان البعض يتعامل معها كبديهيات دون إدراك حجم الإنجاز الذي تمثله. وفي هذا الصدد، حريصة على التذكير بحقيقة غالبة ما يتم تناسيها، إذ كانت الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط هي الأقل إشكالية بالنسبة لأوروبا منذ سنوات، فليس لأنها غير مستهدفة من طرف شبكات الاتجار بالبشر، بل لأن المغرب عبأ بفعالية وسائل ضخمة وما يزال يواصل ذلك إلى اليوم. وشدد المصدر ذاته أنه على أنه تم التعبئة إمكانية بشرية وتقنية ومالية مهمة لهذه الغاية، كما سجل أن التعاون بين المغرب والحكومة الإسبانية يعتبر نموذجيا. واستنادا إلى الأرقام، أفاد المصدر بأنه تم إحباط 74,000 محاولة للهجرة غير النظامية خلال سنة 2025، و 79,000 محاولة سنة 2024، أي نحو 160,000 محاولة خلال سنتين، موضحا أنه تم أيضا تفكيك 632 شبكة للهجرة غير النظامية خلال سنتي 2024-2025، وتنفيذ أزيد من 32,000 عملية إنقاذ في عرض البحر بنجاح خلال الفترة نفسها، مع الإشارة إلى إحباط أكثر من 360,000 محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من آثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم غد الخميس 6 أغسطس 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرات المجموعات الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بانيا بانيا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. وسيمنح الفوز في هذه المباراة الحاسمة صاحبة بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام نشرتنا بتذكير بالعناوين. مصدر حكومي يؤكد أن تدبير ملف الهجرة مسؤولية مشتركة والمغرب تحمل دوما نصيبه منها. ارتفاع أسعار المواد البترولية وإطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع.

0: ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، لبؤات الأطلس يواجهن جنوب إفريقيا بطموح العبور إلى المربع الذهبي. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل المنسوس، واد ملوية، سهول تادلر، حامنة والجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. خلال الصباح والليل تشكل صحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. تسجيل هبات رياح قوية تنوعا ما بكل من الأطلس، المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشاطئ، سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، السهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى إيج بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت الصلاة هذه لهذا اليوم الأربعاء 21 صفر الموافق لخامس غشت ستكون بإذن المولى كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:35 دقيقة، وينادى لأذان صلاة المغرب في تمام الساعة 8 مساء و48 دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة 10 ليلا ودقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الخميس 22 صفر الموافق لسادس غشت ستكون على الساعة 6 صباحا و9 دقائق، والشروق في تمام 7 صباحا و33 دقيقة.

0: لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست
1: مع سينورتي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لسينورتي لايف
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على Play Store و App Store.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

الجديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد مصدر حكومي أول أمس بالرباط أن المملكة المغربية ظلت شريكا ذا سيادة ومخلصا ومسؤولا في إطار محاربة الهجرة غير النظامية، مشددا على أن تدبير ملف الهجرة يمثل مسؤولية مشتركة طالما تحمل المغرب نصيبه منها. وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لم يخضع يوما للضغط ولم يتحرك قط بدافع الإكراه أو تحت وطأة الابتزاز، مؤكدا أن الالتزام والمسؤولية كان دوما الدافع الأساسي لعملنا. وأشار في هذا السياق إلى أن الهجرة تشكل ظاهرة معقدة تقتضي من كل طرف تحمل مسؤولياته، مضيفا نحن نتحمل مسؤوليتنا كاملة. وفي هذا الصدد حرص على التذكير بحقيقة غالبا ما يتم تناسيها، إذ كانت الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط هي الأقل إشكالية بالنسبة لأوروبا منذ سنوات، فليس لأنها غير مستهدفة من طرف شبكات الاتجار بالبشر، بل لأن المغرب عبأ بفعالية وسائل ضخمة وما يزال يواصل ذلك إلى اليوم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أمس أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنية قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى حد من الآثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثيرها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. في الخبر الرياضي، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب أفريقي السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات، بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يستمر الطقس حارا بكل من سوس، واد ملوية، سهول تادلر، حامنة والجنوب الشرقي، وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. خلال الصباح والليل تشكل صحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس، المنطقة الشرقية، السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشاطئ سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف، السهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهجان لهائج بالجنوب.
3: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. ومواقيت الصلاة لهذا اليوم الأربعاء 21 صفر الموافق لخامس غشت ستكون بإذن المولى كالتالي: سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة، وينادى لأذان صلاة المغرب في تمام الساعة الثامنة مساء وثمان وأربعين دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة العاشرة ليلا ودقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الخميس 22 صفر.

الموافق لسادس أغسطس ستكون على الساعة 6:09 والشروق في تمام 7:33.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في رحاب إذاعة الداخلة، منبر الكلمة الهاتفة والنافذة المفتوحة على مختلف المبادرات الثقافية والعلمية الجادة والهادفة اللي كتساهم في صون ذاكرتنا الوطنية وتعزيز إشاعها. أكيد مستمعين الأفاضل، مخطئ وواهم من يعتقد جازما أن التراث مجرد صفحات من الماضي ومجرد مخطوطات نحفظها بين الرفوف، بل هو ذاكرة أمة وخلاصة تجربة علمائها ومفكريها وجسر يصل حاضرنا بماضينا ويمنح أجيالنا القادمة القدرة على معرفة جذورها والاعتزاز بهويتها. من هذا المنطلق مستمعين الأعزاء، تأتي الندوة العلمية التي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسر تحت شعار إحياء التراث العلمي، وفاء للهوية وخدمة للوطن، وهي تظاهرة ثقافية وعلمية تروم التعريف بإصدارات جديدة وإبراز ما تختزنه من قيمة علمية وتاريخية، وتفسح المجال لفتح نقاش حول

0: سبل العناية بالتراث الوطني وتثمينه وإتاحته للباحثين والمهتمين. يكننا نقدم إضاءات حول هذه التظاهرة الفكرية والعلمية القيمة. أنا جد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته ممنونا عضو هذه الجمعية المنظمة الأستاذ محمد الممون حيبلتي، وهو طالب باحث بسلك الماستر، عضو المجلس العلمي المحلي للعيون، وطبعا النجل البار وسليل أسرة حيبلتي العلمية العريقة. أستاذ محمد الممون، مرحبا بك في دعاة الداخلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية أشكرك أستاذي الكريم على هذه الاستضافة، وهي عادتك الطيبة كما ألفناك. وفي البداية أيضا أحيي الساهرين على مؤسسة إذاعة الداخلة على اهتمامهم بكل ما هو ثقافي، وأساسا بما يندرج في سياق الاهتمام بتأليف الكتب والمخطوطات التراثية، والحرص على طبعها لتكون رهن إشارة المهتمين والباحثين والأكاديميين كذلك. والشكر موصول طبعا لكل من يتابع معنا هذه الحلقة من المستمعات والمستمعين الأوفياء لإذاعة الداخلة الجهوية.
0: نعم، ما شاء الله عليك. طيب أستاذ الفاضل، سبق ما نشوف الحديث عن هذا النشاط العلمي اللي أكيد عنده بصراحة مستوى أكاديمي كبير جدا، دور منك إذا سمحت أنك تعرف المستمعين، وخا ما شاء الله الجمعية عندها واحد صيت معروف، تعرف بالجمعية اللي منظمة هذا النشاط، أشنه هي أهدافها، واش قد تعطلت من أهم الأنشطة، أي حاجة يقرب المستمعين مستمعين من الجمعية الأستاذ.
1: شكرا أستاذي. أولا، جمعية حيبلتي هي جمعية تأسست سنة 2014، ولكن قبل ذلك لابد من العودة إلى سبب تأسيس هذه الجمعية. فهذه الجمعية هي الراعية للخزانة التراثية والتاريخية للشيخ محمد عبد القادر حيبلتي وأولاده، المتواجدة بمدينة الداخلة. فكانت الجمعية كإطار قانوني لرعاية هذه الخزانة ولإتاحة الفرصة لكل من يريد المساهمة في تطوير هذا التراث التي تمتلكه هذه الخزانة العلمية لآل حيبلتي. بالنسبة للأهداف التي تأسست منها الجمعية، فهي تأسست أو كان هدفها هو خدمة هذا الموروث الذي توجد الذي تحتوي عليه الخزانة. فكان من بداية أهداف التي سطرتها الجمعية المساهمة في إحياء الذاكرة التاريخية والتراثية لجهة داخل وادي الذهب، وعلى غرار غيرها من الجمعيات والهيئات طبعا التي تشتغل، والحمد لله هنالك عدة جمعيات وعدة خزائن بالجهة. وكانت من أهدافها كذلك أن تقوم بجمع ما أمكن من المخطوطات والوثائق العلمية الخاصة بالجهة وغيرها الوطنية كذلك، وحتى خارج الوطن من كل ما هو مثلا من جارة موريتانيا التي تحتوي أيضا بها خزائن يعني مرتبطة بهذه الجهة والحمد لله. كان من الأهداف كذلك أن تمد جسور التواصل مع مختلف الهيئات والجمعيات والمهتمين عموما بالتاريخ والتراث من أجل جمع ما تيسر من هذه الوثائق ذات الصلة باختصاص طبعا الجمعية اللي هو ما هو علمي وما هو تاريخي، مما دون في عهد المستعمر أو ما قبل ذلك، المستعمر الفرنسي والإسباني، من مخطوطات متعلقة بجهة الداخل وادي الذهب خصوصا وعلى المستوى الوطني بصفة عامة. من الأهداف البارزة

0: من الأهداف كذلك بذل جهود مكثفة لتنمية هذه الخزانة، والحمد لله ما عملنا عليه، ليس ما نطمح إليه بل الطموح أعلى من ذلك، ولكن وصلنا ولله الحمد بفضل الشركاء والداعمين إلى مستوى لله الحمد خزانة أصبحت غنية بأنواع المصادر العلمية وكذلك غنية بالمخطوطات وغيرها. كذلك إبراز على المستوى الوطني والدولي إبراز مساهمة جهة الداخل وادي الذهب في نشر العلم والثقافة في جنوب المملكة وغيرها من الأهداف التي ربما
1: أكيد هي كثيرة ذكرت أهمها. ونبغي فقط نشير الأستاذ شرتي بأن هذه الجمعية هي الإطار الرسمي أو الحاضن القانوني لهذه الخزانة اللي أكيد راه اليوم غادي تكون مر عليها أزيد من قرن من الزمن، وهذا كيبين وبصراحة

0: أهل حي بلتي على هذا المحافظة على هذا الذاكرة، وهذا راه ماشي سهل. إنسان كيتنقل وكتكون ظروف جوية اللي كتكون قاهرة، وحتى جمعة راه يتطلب نجو. طيب مادام حديثنا حول هذه الندوة العلمية القيمة، أشنو هو الإطار والسياق اللي كتجي أو كتندرج فيه هذه التظاهرة ديال هذا النشاط اللي هي تنظمه الجمعية؟
1: نعم أستاذي الكريم، هذه التظاهرة يمكن أن نقول بأنها تندرج في إطارين، إطار عام وهو الاحتفالات الوطنية التي نخلدها هذه الأيام باعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، الذكرى 27، وهي ذكرى نخلدها ونحرص، تحرص الجمعية على أن تكون مواكبتها دائما للذكريات الوطنية والدينية كذلك. الإطار الثاني اللي هو الإطار الخاص، اللي هو بمناسبة صدور إصدارين جديدين مطبوعات حرصت الجمعية، اللي هي أيضا كانت مخطوطة والحمد لله تيسر طبعها، هذه خرجت هذه الأيام، فارتئينا أن لا تمر مرور الكرام، بل لا بد من عقد ندوة علمية لتسليط الضوء على هذه المنشورات الجديدة والإصدارات الجديدة والتعريف بها وعرضها لكل المهتمين، وهي متوفرة لله الحمد الآن. هذا الإطار الثاني، والندوة إن شاء الله تعالى ستكون بقاعة العروض بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بشارع محمد فاضل السملالي بالداخل، اليوم اللي هو يوم الأربعاء الخامس من غشت بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى.
0: طيب شيء جميل بصراحة، هذا مجهود يذكر فتشكر عليه الجمعية والقائمين عليها. طيب جف معرض حديثك أنه فيه إصدارات وإصدارين لكتابين تم طبعوا هذه الإصدارات، ندور منك إذا سمحت تفضل بإعطاء نبذة عنها وخرشرت له، ولكن نبغي باش تبان ديك القيمة العلمية أصلا باش يعرفوا الناس وبالخصوص المستمعين علاش نتحدث في إطار هذه الندوة العلمية الفكرية.
1: نعم أستاذي، بالنسبة لهذه الإصدارات، أولا قبل الحديث عن هذه الإصدارات الحالية لابد أن أشير وأذكر المستمعين والمستمعات الأكارم بأن هذه الإصدارات ليست الأولى، وإن شاء الله تعالى بعون الله لن تكون الأخيرة، بل هذه الإصدار هي الدفعة الثانية من إصدارات التي تطبعها الجمعية، سبقها أربع إصدارات أخرى سنة 2022 تقريبا تم طبعها، يعني طباعة جيدة الحمد لله بشراكة مع مجلس الداخل وادي الذهب. والإصدارين الذين نحن بصدد عرضهما اليوم هما إصداران لكتابين، الكتاب الأول هو يتضمن آلاف الأنظام الفقهية للمدرسة السالمية، وسمي الكتاب شذرات من التراث النظمي الفقهي للمدرسة السالمية، وهو يعني مجهود شاق جرى جمعه من كما أقول من الكهول والعجائز من دفاتر وكنانيش ومخطوطات كانت متفرقة في بعض الأسر، والحمد لله يسر الله أنهم تعاونوا معنا وعارنا إياها وقمنا بطبعها وتحقيقها طبعة لن تكون الأولى، وطبعا هذا جزء، طبعا جزء منها، وإنما هنالك جزئين أو ثلاثة آخرين لا زال في الطريق إن شاء الله تعالى. الإصدار الثاني وهو شرح لجزء من نظم أو من ألفية في القضاء للشيخ محمد عبد القادر الحيبلتي، وهو أيضا مخطوط، فالنظم موجود وقامت بشرحه الأستاذة الغالية حيبلتي، شرح لجزء من هذا النظم الفقهي، نظم اللي هو في القضاء. نعم، هذان هما الإصداران الذين نحن بصددهما اليوم إن شاء الله تعالى.
0: طيب عادة الندوة تتم استضافة إليها كيكونوا أساتذة باحثين ضيوف اللي يشاركوا في فعاليات هذا النشاط الثقافي النوعي والهام جدا. ما كرهت أستاذ حيبلتي إلا أعطيتنا فكرة عن طبيعة هالضيوف وشن هي المواضيع ديال مداخلتهم.
1: نعم، الجمعية منذ تأسيسها سنة 2014 تحرص دائما على أن تكون أو أن يكون الضيوف يمثلون إضافة نوعية للحقل الثقافي والعلمي، فكما تعلمون أستاذ وكنتم حاضرين الحمد لله معظم هذه الأنشطة، يعني نظمت الجمعية مجموعة من الدورات التكوينية، حضرت لها أساتذة بارزين خبراء في هذا الفن اللي هو الفن دراسة المخطوطات وتحقيقها، نظمت دورات تكوينية حضر لها علماء يعني مختصين في هذا المجال، هذه الدورة فيها أيضا كذلك دائما نفسها في نفس الإطار مع تنوع، هنالك يعني علماء رؤساء مجال رئيس مجلس علمي، وهنالك أيضا دكتور باحث.

0: باحث في التراث الصحراوي المخطوط يعني مختص في هذا المجال. هنالك أيضا أستاذة اللي هي بنت الزاوية أيضا حاضرة وهي التي شرحت هذا الكتاب التي ستلقي إضاءات عليه. ولا شك بأن هذه الندوة ستسلط الضوء على هذه الكتب وتبرز قيمتها العلمية، إضافة إلى المواضيع التي يعني مداخلة ستكون إن شاء الله تعالى. نترك التشويق من أجل أن
1: صحيح وفعلا تستحق تتبعها والحضور لها نظرا لقيمة تهد الأساتذة وأيضا طبيعة تهد الندوة موضوعها، فهو موضوع عنده قيمة كبيرة جدا. نعم
0: نعم أستاذ.
1: طيب نعم. ماذا عن البرنامج العام لهذا التظاهرة الفكرية العلمية؟ شنو محتواها العام الأستاذ حيدر؟
0: نعم. كما ذكرت أستاذي في بعض نقاط حديثي بأن الجمعية دائما تكون على أن تحرص على أن تكون الأنشطة التي تنظمها تكون متنوعة، واليوم نحن كذلك في نفس الإطار. فالنشاط الذي ننظمه اليوم يحتوي على عدة نقاط. أولا العنصر الأساسي اللي هو الندوة العلمية هو العنصر الأساس. كذلك أيضا سنعرض لشريط وثائقي يعني مختصر أو شريط فيديو قصير يلخص أو يعرض لبعض المراحل طباعة هذه الكتب، حتى يعني يعرف الحاضر يعني كيف تم جمع هذه الكتب وما هي المراحل، ويطلع على النماذج الأصلية وصعوبة التعامل معها. كذلك في هذا الإطار هنالك معرض للمخطوطات التي ستكون في نسخ ومخطوطات أصلية من هذه الكتب التي جمعت وحققت، وكذلك بعض المخطوطات الأخرى التي لا تزال إن شاء الله تعالى في طور التحقيق إلى الله.
1: طيب إذا سمحت الأستاذ محمد الممون حيبلتي، نأخذ استراحة فنية مدحية وبعدها نواصل الحديث إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام نواصل الحديث ونذكركم بأن هذه الحلقة خصصناها للندوة العلمية الهامة اللي تنظمها جمعية حي بلتي للتراث والتاريخ بشراكة مع المجلس العلمي المحلي لأوسرد تحت شعار إحياء التراث العلمي وفاء للهوية وخدمة للوطن. وطبعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ محمد الممون حي بلتي. سي محمد الممون إذا سمحتي لعدت في كلمة نختم بها الحديث، بصراحة الحديث معك شيق وريق ولكن الوقت ضيق. نعم
1: نعم أستاذ الكريم، أولا في بداية الكلمة الشكر لكم ولكل القائمين على الإذاعة الجهوية. فقط نقطة بعض النقاط على السريع، كما ذكرت بأنه يعني الوقت ضيق وقت الحلقة، ولكن لابد من إشارة إلى نقاط مهمة. أن أهم ما ترتكز عليه هذه الندوات العلمية وفتح نقاش علمي، تسليط على نقاط القوة ونقاط الضعف التي يجب معالجتها. كذلك نقطة أخرى اللي هي دعوة الخزائن العامرة بالجهة إلى القيام بمبادرات أخرى إبراز هذا التراث. لا بد من إخراج هذا التراث للعالم، فإبقاؤه حبيس الخزائن هو قتل له وكما أقول الموت البطيء، وهذا يعني لا ينبغي، بينما ينبغي إخراج هذا التراث. نقطة أخرى، هنالك أدعو القائمين أو سكان الجهة بصفة عامة أن هنالك خزينة عامرة بالكتب والمصادر، عامرة بالكتب ولكنها يعني نقول ناقصة، ولكن الزوار فيها قليلين. نحتاج إلى أن يكون هنالك زوار، هنالك قاعة للمطالعة، هنالك أجهزة نسخ لمن أراد أن ينسى، يعني هنالك خزانة عامرة تحتاج، نتمنى أن تعمر بالزوار كما هي عامرة بالكتب. هذه أن توضع هذه الخزائن يعني رهنة، اللي هي الخزائن الأخرى رهنة إشارة القائمين على هذا الشأن، وأن توضع ضمن البرامج السياحية الداخل. الحمد لله اليوم هي وجهة سياحية على المستوى العالمي، هنالك برامج سياحية متنوعة، ولكن لا بد أن نضع أيضا من ضمن هذه البرامج السياحية سياحة علمية تزور هذه الخزائن، تسلط الضوء. الداخل ليست فقط شواطئ، ليست فقط مناظر خلابة، وإنما هنالك أيضا تراث علمي يجب أن يسلط الضوء عليه وأن يبرز للعالم أيضا كما أبرزت شواطئ الداخل ومناظرها الخلابة إلى العالم. وشكرا أستاذي
0: بارك الله عليك. أحسن حاجة نختم بها هي أولا ما أعربت عنه عن الكرم العلمي لأسرة الحي بلتي بصراحة، اللي كيف تحول المكتبة والخزانة العلمية العائلية ديالهم للعموم للباحثين، وهذا بصراحة. وأيضا أحسن حاجة ختمتي هي قدمتي مجموعة من التوصيات، وهذا مهم جدا. إذن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا مستمعين الأعزاء إلا أن نتقدم إليكم طبعا بجزيل الشكر، وباسمكم نشكر الأستاذ محمد الممون حي بلتي على كل ما تفضل به من إضاءات حول هذه التظاهرة العلمية والثقافية، وعلى اللي قدموا من معطيات كتعرف بأهمية الكتاب والمخطوط والتراث العلمي في حفظ الذاكرة الوطنية وصون الهوية. لقد أكد هذا اللقاء مستمعينا أن إحياء التراث فعلا لا يعني الوقوف عند حدود الماضي، وإنما يعني أن نجعل من هذا التراث جسرا نحو المستقبل، نقرأه ونحققه ونطبعه ونعرف به الأجيال الجديدة، حتى تظل جهود العلماء والباحثين وأهل العلم محفوظة من النسيان وحاضرة في وجدان المجتمع. كما أن المبادرات كيف تهدي اللي خدتها أسرة أهل حي بلتي بجهة دخل وادي الذهب، فهي كتجمع أيضا بين الجمعيات الثقافية والمجالس العلمية والباحثين والمهتمين، وأكيد من شأنها أنها تعطي لتراثنا مزيد من الإشعاع وتحفز الاهتمام به، وأن تجعل من الكتاب والمخطوط رافعة للبحث العلمي وأداة لترسيخ الاعتزاز بالهوية وخدمة الوطن. مرة أخرى لا يسعني لأن أشكر باسمكم مستمعين الأستاذ محمد الممون حي بلتي، وشكرا لجمعية حي بلتي للتراث والتاريخ وكل القائمين عليها وللمجلس العلمي المحلي لأوسرد على هذه المبادرة النوعية. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الإذاعي، على أمل أن نلتقي بكم في موعد ثقافي جديد وموضوع آخر من مواضيع الفكر والتراث والإبداع. دمتم أوفياء للكتاب، أوفياء للعلم، أوفياء لتراث وطننا الغني وذاكرته الحافلة. شكرا على جميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: وعارف
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، مشاريع البنية التحتية المينائية تعزز موقع المملكة كمنصة بحرية ولوجستية واقتصادية بالواجهتين المتوسطية والأطلسية. ضمن النشرة نتوقف عند أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط في تطوير الوجهة المتوسطية وتعزيز الربط المينائي الدولي للمغرب، ونتابع كذلك أبرز أوراق تعزيز البنية المينائية في المملكة وفي مقدمة ذلك ميناء الدخل الأطلسي. عقب اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة، مسؤولون أوروبيون يبرزون دور المغرب في مجال التعاون لتدبير قضايا الهجرة. مع استمرار تقلبات أسعار المحروقات، حصة إضافية من الدعم المباشر ستصرف لفائدة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. حرائق الغابات في المملكة تلتهم أزيد من 2150 هكتارا من الغطاء الغابوي منذ بداية العام عقب تسجيل حوالي 340 حريقا. أهلا بكم. تعزيز موقع المملكة كمنصة بحرية لوجستية متطورة وحديثة على واجهة البحر الأبيض المتوسط رؤية ملكية ساهمت في بروز مشاريع مينائية كبرى جعلت من المملكة منصة اقتصادية ولوجستية رائدة. ميناء الناظور غرب المتوسط أحد أبرز الأوراق المينائية ضمن هذه الاستراتيجية لما يمثله من قيمة اقتصادية تدعم تحقيق التنمية والربط المينائي الدولي للمملكة. محمد بلاوي.
3: ميناء الناظور غرب المتوسط يجسد مشروعا وطنيا طموحا أنجز وفق أحدث المعايير الدولية ليشكل قطبا لوجستيا وصناعيا متكاملا على الواجهة المتوسطية. الأستاذ سفيان بوشاكور، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول بوجدة.
4: يندرج مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في صلب الرؤية المولوية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، هادفة إلى جعل البنية التحتية المينائية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية ككل على الصعيد الوطني، ومدخل لسلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتجارة الدولية. وهنا تتبين الأهمية ديال هذا التوجه الاستراتيجي، إذ منذ اعتلاء جلالة الملك نصره الله عرش أسلافه الميامين انتقل عدد موانئ بالمملكة من 24 ميناء سنة 1999 إلى 43 ميناء بحلول سنة أو نهاية 2025، وهذا التوجه لازال يتعزز اليوم.
3: الميناء يضم أرصفة متخصصة لاستقبال مختلف أنواع السفن إلى جانب مناطق صناعية وتجارية ولوجستية ستسهم في استقطاب استثمارات نوعية وخلق قيمة مضافة للاقتصادية الوطني. رشيد الرامي المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.
5: هذا واحد الميناء اللي من ناحيه الحجم ديالو، من ناحيه الامكانيات اللي كيوفر، من ناحيه البنيه التحتيه اللي كيقدم سواء للمستثمرين المصدرين المستوردين، يعني كيقدم جميع ما تحتاجه الشركه كما بغات تكون، يعني من رصيف ديال الحاويات، من رصيف ديال الهيدروكربورات، من رصيف ديال السيارات والشاحنات، من رصيف ديال المواد المختلفه. ميناء بهذا الحجم هذا كيمكن اولا من انه جهات الشرق والجهات المجاوره غادي توفر لواحد البوابه عالميه اللي من خلالها ممكن الشركات اللي كاينه بالجهه انها توصل لواحد العدد ديال الاسواق اللي ما كانش بإمكانها توصلهم بواحد الصفة تنافسية.
3: كما يشكل المشروع حلقة استراتيجية في ربط المغرب بعمقه الإفريقي وامتداده الأوروبي، مستفيدا من موقعه الجغرافي المتميز على الواجهة المتوسطية. الأستاذ أمهانية الدلاني، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس.
6: يشكل ميناء غرب المتوسط للناظور ربط للماضي بالحاضر، إذ يندرج في إطار المهن العالمية للمغرب، وهو أكثر من مجرد ميناء، لأنه بكل بساطة هو بوابة أخرى للمغرب على أوروبا بشرقها وغربها، وهو نقطة ولوج مستحقة لحوض البحر الأبيض المتوسط.
3: هذا المشروع يكتسي أهمية بالنسبة لجهة الشرق، إذ ينتظر أن يحدث دينامية اقتصادية جديدة من خلال توفير آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع المقاولات الوطنية والدولية على الاستقرار بالمنطقة، كما يراهن على الميناء لتعزيز تنافسية المغرب في مجال النقل البحري والتبادل التجاري، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وقربه من أهم المسارات البحرية الدولية، الأمر الذي سيجعله محطة محورية لعبور البضائع بين أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق العالمية.
2: والسياسة المينائية في المملكة تشكل إحدى مرتكزات التحول الاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية جعلت من الواجهتين البحريتين رافعتين للتنمية، وهو ما ساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز لوجستي عالمي يربط بين أوروبا وإفريقيا والأمريكتين. سعيد المتوكل.
0: بفضل استثمارات كبرى في البنيات التحتية المينائية وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الجاري إنجازها وعلى رأسها ميناء والدخل الأطلسي، تمكن المغرب من تطوير منظومة مينائية حديثة تستجيب للمعايير الدولية وتسهم في تسهيل المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي:
7: هناك سياسات الأقطاب المينائية، تم تقسيم السواحل إلى 6 أقطاب جغرافية تتماشى مع خيار الجهوية المتقدمة. ومن ناحية التخصص الوظيفي، تحويل موانئ من منصات متعددة الوظائف إلى مراكز متخصصة في أنشطة دقيقة، وهناك كذلك ربط الموانئ بالمناطق الصناعية الحرة والطرق السيارة لجذب الاستثمارات العالمية وسلاسل الإمداد، وإرساء مفهوم الموانئ الذكية والخضراء لتقليص الانبعاثات الكربونية للسفن. هناك كذلك ارتباط المغرب بأكثر من 180 ميناء عالميا، مما يعزز التموقع في مؤشر الربط البحري العالمي، وكذلك استقطاب أزيد من 1200 شركة صناعية عالمية اتخذت من محيط الموانئ المغربية منصات للإنتاج والتصدير وتطوير الاقتصاد الأزرق المستدام عبر حماية الثروات البحرية وتحديث موانئ الصيد.
0: وبفضل التوجيهات الملكية تلج المنظومة المينائية المغربية إلى مرحلة السرعة الثانية بعد دخول ميناء النظور غرب المتوسط حيز الخدمة، يؤكد الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق.
8: اليوم المنظومة المينائية المغربية هي لا تقتصر فقط على الشحن والتفريغ وعلى البعد اللوجستيكي، بل اليوم نتحدث عن مناطق صناعية متكاملة تعمل بشكل كبير على خلق مناصب الشغل وكذلك على تنويع الاقتصاد المغربي. اليوم الانفتاح بات ضروريا على الاقتصاد الأزرق، على الاقتصاد الأخضر، على المنظومات الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا وصناعة السيارات والطيران وغيرها. اليوم المنظومة المينائية تمكن المملكة المغربية من هذا الأمر، وكذلك تعمل على تعزيز عرضها الاستثماري. اليوم المملكة المغربية عبر الموانئ أصبحت أكبر جذب للاستثمارات على المستوى الإفريقي، وأعتقد أن بعد تفعيل ميناء الدخل الأطلسي سيكون هذا العرض جد متكامل وجد جذاب، وسوف يعطي المملكة المغربية دفعة كبرى على مستوى تعزيز الانتقال الاقتصادي نحو نموذج أكثر تصنيعا وأكثر ارتباطا بالطاقة المتجددة وبالتكنولوجيا أيضا.
0: وتواصل السياسة المينائية للمغرب ترسيخ مكانة المملكة كفاعل اقتصادي ولوجستي وازن، مستندة إلى رؤية استشرافية تجعل من الموانئ بوابات للتنمية ومحركا لتعزيز السيادة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
2: في ملف آخر يهم الهجرة غير الشرعية، وعقب اجتماع استمر أكثر من 3 ساعات ناقش وزراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة وتداعياته، وأشاد مسؤولون أوروبيون من ضمنهم المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في تدبير قضايا الهجرة. واعتبر المسؤولون الأوروبيون أن ملف الهجرة من بين المحاور المركزية في الشراكة مع المغرب، وأن المملكة تعد شريكا أساسيا وبلدا آمنا ضمن قائمة بلدان المنشأ المعتمدة أوروبيا. هدى نصر الدين.
9: تتواصل الإشادات الأوروبية بالدور الذي يطلع به المغرب في تدبير قضايا الهجرة في تأكيد جديد على مكانته كشريك استراتيجي لا غنى عنه في حماية الأمن والاستقرار المشترك على الضفة الجنوبية للمتوسط. ففي أعقاب التطورات المرتبطة بمدينة سبتة، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المغرب يظل شريكا استراتيجيا أساسيا للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير نظامية، مشددة بجهوده المتواصلة في هذا المجال، وداعية إلى تعزيز دعم السياسات التي يعتمدها في تدبير هذه الظاهرة. ومن جانبه نوه ماغنوس برونر المفوض الأوروبي لشؤون الداخلية والهجرة بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قراءة في أبعاد هذه المواقف مع دكتور محسن الإدالي أستاذ التعليم العالي المتخصص في الجغرافيا السياسية وقضايا الهجرة.
10: إشادة المنتظم الأوروبي بكل مؤسساته ما هي إلا تحصيل حاصل، فهو يعي على أنه بدون مساندة المغرب لا يمكن أبدا أن يعالج هذه القضية، لأنه الأفواج التي تأتي من العمق الإفريقية كبيرة وكبيرة جدا. لا ننسى أنه يعني سنة 2025 المغرب أحبط ما يقارب 75 ألف محاولة للعبور، هذا رقم ضخم، فهذا يؤكد على أن المجهود الذي يلعبه المغرب راه مجهود كبير جدا، ويتعاون قانونيا وحقوقيا ولوجستيا وأيضا من خلال سن قوانين حقوق الإنسان لدى المهاجرين التي أعطت أكلها بالنسبة للاتحاد الأوروبي. الكلفة طبعا الحال هناك كلفة كبيرة جدا لما يقوم به المغرب، فهناك جهد ميداني من خلال إحباط محاولة العبور ومن خلال تفكيك شبكة التهريب التي قد تناهز 300 في سنة 2025، تأمين أيضا النقاط الساخنة، وأيضا هذه الكلفة لها شقين، شق لوجستي أمني من خلال التمويل، فالاتحاد الأوروبي يساعد 500 مليون أورو وهو بعيد كل البعد عن ما يتحمله المغرب في مجال الكلفة المالية، وكل هذا على الاتحاد الأوروبي أن لا يقف عند شكر المغرب، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز مرحلة الشكر إلى مرحلة تحمل مسؤوليته في قضية شائكة ومهمة جدا.
9: ولا تقف أهمية هذه الإشادة عند حدود التنويه بالتعاون القائم، بل تمتد إلى المقاربة المغربية نفسها في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وهي المقاربة التي يتوقف عند أبرز مرتكزاتها الدكتور محسن الإدالي أستاذ التعليم العالي المتخصص في قضايا الهجرة.
10: علينا أن نحدد نقاط أساسية تجعل من بلادنا بلد رائد في التعاطي مع قضايا الهجرة تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والأولى هي أنه البلد الوحيد في المنطقة الذي نهج سياسة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب، وهذا كان قرار شجاع، قرار لا مثيل له، وقرار له كلفة علينا أن نعلمها. النقطة الثانية وهو أن المغرب يعي على أنه بلد أغصانه في أوروبا وجذوره في العمق الإفريقي، هو دائما ما يجعل من قضايا المهاجرين قضية أساسية يؤسس لنموذج من العلاقات المتوازنة مع الأطراف الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي.
9: وبذلك إذا تعكس هذه المواقف الأوروبية مرة أخرى أن المقاربة المغربية في تدبير الهجرة غير النظامية باتت تحظى بثقة شركائها، بما يعزز مكانة المملكة كشريك موثوق في مواجهة أحد أكثر التحديات تعقيدا على الضفة المتوسطية.
11: في سياق تسجيل زيادة في أسعار المحروقات، حصة إضافية جديدة من الدعم المباشر ستصرف لفائدة مهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تأتي في ظل استمرار تقلبات أسعار المحروقات والزيادة التي تشهد هذه الأسعار. وزارة النقل واللوجستيك أوضحت أن عمليات إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة الجديدة ستتم ابتداء من يوم غد الخميس 6 غشت. تفاصيل أوفى مع سعيد المتوكل.
0: هذا القرار يأتي امتدادا للإجراءات التي اعتمدتها الحكومة منذ بداية ارتفاع أسعار الطاقة بهدف الحفاظ على توازن المقاولات العاملة في القطاع والحد من انعكاس كلفة النقل على أسعار السلع والخدمات، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الخدمات المرتبطة بالنقل. رئيس الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ التابعة للاتحاد العام للنقل المهني مصطفى أنجيمات.
12: منذ بداية الأزمة كان طلب ديالنا هو تقديم دعم للمهنيين فيما يخص المادة ديال الغازوال لتخفيف شيئا ما العبء يعني وتبقى الشركات ديال النقل دير الخدمات يعني باقل تكلفه حتى ما يمكنش نتسبوا في الزياده ديال الاسعار ديال المواد الاساسيه. دونك هذا هو الهدف الاستراتيجي كما سبق قلت، هذا الدعم تيخفف شيئا ما من العبء يعني ديال المصاريف اليوميه اللي على الشركات ديال النقل. كان طلب ديالنا حنا بغينا حلول عمليه يعني دائمه مستدامه، حنا طلبنا واحد الغازوال المهني. دونك الحكومه ما استجبت للطلب ديالنا، بقات كدير الدعم هذا، وعندنا واحد الالتزام من الوزاره الوصيه للقطاع بان غادي نشتغلوا جميعا على حويجات اللي شأن أن تهيك القطاع.
0: ويبرز هذا الإجراء حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية مع مهني القطاع بما يضمن استمرار المرفق الاقتصادي ويحافظ على تنافسية قطاع النقل باعتباره حلقة أساسية في الدورة الاقتصادية والتنموية للمملكة.
11: في أحوال الطقس بالمملكة، موجة الحر المخيمة على الأجواء متواصلة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع استمرار تسجيل ارتفاع في المحرار إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة. وأمام ارتفاع درجات الحرارة وازدياد خطورة نشوب حرائق الغابات، تتواصل التعبئة على المستوى الوطني لمكافحة حرائق الغابات التي أتت على حوالي 2150 هكتارا من الغابات منذ بداية السنة الجارية وإلى حدود يوم أمس بعد تسجيل حوالي 340 حريقا. التفاصيل مع هدى نصر الدين.
9: في ظل الارتفاع المسجل لدرجة

0: لائق، كما يوضح عبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
1: حماية الغابات مسؤولية وطنية مشتركة كتعبر لها جميع المؤسسات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، وبتنسيق محكم بين جميع المتدخلين. ومن بداية سنة 2026 إلى حدود اليوم سجل المغرب 340 حريق أتت حوالي على 2150 هكتار. وإذا قرنا هذه الأرقام مع المعدل ديال 10 سنوات الأخيرة كنلاحظوا بأن عدد الحرائق ارتفع ب 40% بينما المساحات تقلصت ب 31%. وهنا خاصنا نوقفوا عند واحد المعطى مهم، وأن النجاح ما كيتقاس بعدد الحرائق ولكن كيتقاس بالتحكم فيها قبل ما تنتشر. ومن جهة أخرى خاص نشير إلى أن حوالي 55% من المساحات المتضررة كتشمل فقط الأعشاب والنباتات التنوية، بينما الغابات الشجرية ما كتمثلش إلا 45%. هذه النتائج ما جات بالصدفة، وإنما هي ثمرة مقاربة وطنية متكاملة كتركز على ثلاث مبادئ أساسية، هو الاستباق والوقاية والتدخل السريع المنسق. فالاستباق، الوكالة الوطنية كتقوم يوميا بتحديد المعطيات الجوية ودرجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وحالة الغطاء النباتي باستعمال صور الأقمار الصناعية ونماذج علمية متطورة، ومن خلالها كنصدروا نشرات إنذارية كتحدد المناطق الأكثر عرضة لخطر الحرائق باش جميع المتدخلين يرفعوا درجة اليقظة قبل وقوع أي حريق.
0: وتجسد هذه الجهود حرص المغرب على جعل الوقاية والاستباقية ركيزة أساسية في تدبير مخاطر حرائق الغابات، بما يعزز حماية المنظومات البيئية ويحافظ على الأرواح والممتلكات في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
2: في الخبر الدولي للنشرة، وضمن آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بقوة كما قال ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وأكد ترامب أن المحادثات بين الجانبين مستمرة، وذلك بعدما أوضحت مصادر إخبارية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. تأمل واشنطن في الإعلان عن هذا الاتفاق هذا اليوم. نبقى في المنطقة، حيث طلبت حركة حماس توضيحات من مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربة عن عدم ارتياحها لتصريحات بشأن نزع سلاحها المرتقب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة حسب ما أفاد مسؤول في الحركة. وكانت حماس قد أعلنت يوم الجمعة الماضي موافقتها على تسليم سلاحها في إطار خطة الرئيس الأمريكي للسلام في القطاع، فيما نشر مجلس السلام خريطة طريق تتضمن نزع سلاح الحركة تدريجيا وانسحابا تدريجيا أيضا لإسرائيل، لكن هذه الأخيرة رفضت الانسحاب قبل استكمال نزع السلاح بصورة قابلة للتحقق كما قالت. الآن أخبار الرياضة نتابعها ضمن فقرة تاي بريك مع حميد الزموري. تاي بريك. والبداية بالمنتخب الوطني للإناث لكرة القدم الذي يقابل مساء السبت المقبل في ربع نهاية كأس أمم إفريقيا منتخب جنوب إفريقيا المحتل للمركز الثاني في المجموعة الثانية.
3: مباراة قوية تنتظر المنتخب الوطني النسوي يوم السبت المقبل ضد منتخب جنوب إفريقيا برسم لقاء عن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم النسوية المقامة ببلادنا. منتخب جنوب إفريقيا الذي أنهى الدور الأول في الصف الثاني في المجموعة الثانية من المنتخبات القوية قاريا، سيصطدم في نزال قوي المنتخب الوطني الذي يحمل معه طموحا كبيرا ليس فقط بتجاوز منتخب جنوب إفريقيا، بل أكثر من ذلك معانقة اللقب الإفريقي لأول مرة في مساره التاريخي. المواجهة ضد منتخب جنوب إفريقيا بالإضافة إلى امتياز الجمهور الذي يقف إلى جانب النخبة الوطنية، فالتركيز ضروري في مثل هذه المواجهات مع تجنب وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في اللقاءات الأولى عن الدور الأول. الإطار الوطني عادي الفرص والحديث عن لقاء ضد منتخب جنوب إفريقيا.
4: نواجه منتخب يعني بميزة نعرفه ويعرفونه، لاعبات سانداوز مع لاعبات الجيش الملكي. اليوم حنا غنواجهوا منتخب اللي خصنا نردوا الاعتبار لينا، وخاصه الكاس اللي ضيعنا في 2022. لذا على اللاعبات ديالنا يمتازوا بالصبر وما يخلوش مساحات، لان عندنا دائما نعاني من مشكل قلبي الدفاع او الطريقه اللي كندافعوا بها.
3: لقاء المنتخب الوطني النسوي

0: جنوب افريقيا مساء السبت انطلاقا من الساعه 9 بملعب مولاي حسن بالرباط عن نفس الدور الكوت ديفوار تلتقي مع منتخب الجزائر. قبل ذلك اليوم في لقائين على المجموعه الثالثه في الساعه 9 مصر تلتقي مع نيجيريا، المراوي يواجه منتخب زامبيا.
1: وضمن فقرة طيبري كذلك 10 عدائين مغاربة يشاركون في النسخة 11 لبطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة، والتفاصيل معك حميد زموري.
0: 4 أسماء مغربية والحضور في اليوم الأول لمنافسات بطولة العالم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها مدينة يوجن بولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية هذا المساء، وحضور للعداء المغربي بلال الرغداد في السباق النهائي ل800 متر فيما سيشارك عماد بوشجدة انطلاقا من الساعة 8:45 من هذا المساء في الدور الأول الإقصائي لسباق 800 متر. العداءتان المغربيتان شيماء الزاهري وسعيد البوزي ستقفان في خط الانطلاقة للدور الإقصائي الأول لسباق 800 متر انطلاقا من الساعة 9:30. ألعاب القوى المغربية لدى الذكور والحضور في 6 مسابقات ب7 عداء، ويتعلق الأمر ببلاد رغداد، أدم نمار، أسامة الديواني، محمد المساليت، عماد بوشجدة، عمر بن طاوي وبلال محفوظ. لدى الإناث مشاركة لشيماء الزهري، سعيد البوزي، بالإضافة إلى العداءة رانيا الحمداوي في سباق 400 متر حواجز. يحتل المنتخب الوطني أقل من 20 سنة لألعاب القوى المركز 48 عالميا بعد 10 مشاركات في بطولة العالم ب3 ميداليات ذهبية، 3 فضيات و16 ميدالية نحاسية. الصف الأول في الترتيب العام من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية متبوعة بكينيا في الصف الثاني، ثم منتخب إثيوبيا في المركز الثالث.
1: وبفقرة طيبريك تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. مشاريع البنية التحتية المينائية تعزز موقع المملكة كمنصة بحرية ولوجستية واقتصادية في الواجهتين المتوسطية والأطلسية. عقب اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة، مسؤولون أوروبيون يبرزون دور المغرب في مجال التعاون لتدبير قضايا الهجرة. حرائق الغابات في المملكة تلتهم أزيد من 2150 هكتارا من الغطاء الغابوي منذ بداية العام عقب تسجيل حوالي 340 حريقا. ونبقى الآن مع حسن بدغارن ولائحة جديدة لأسماء المنعم على
2: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجوية بعد أن نقلنا لحضراتكم نشاط الأنباء المفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

واجفن ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة واجفن ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة

0: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القهره بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

دمكم قلب ودا الله أكبر دمكم قلب ودا نصغر شعر وشاب كانكم عالنوفان سب ماشي الجواب واش ناويين ترحموا أو خاب أمله.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: زوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.
1: أقدري أنت؟ إن لله قضاء هو يقضي فيه لا راد له، وإن للناس سلوكا خلقهم الله ليحاسبهم عليه.
2: صدقت، فماذا أنت عليه؟
1: الذي أنا عليه هو ما تراني فيه الآن، فانظر، هذا شيخ قتادة مقبلا علينا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ماذا وراءك بالله عليك؟
2: اجلسوا يا قوم ولا تنزعجوا، فالشيخ ابن سيرين سيكون بخير إن شاء الله، وقد تركت عنده خادمه يستأذن لكم في الدخول.
1: أولم تدخل أنت عليه؟
2: كلا، فهو لم يعد يتكلم إلا إشارة يا أوزعي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا هكذا يا شيخ محمد بن سيرين، هكذا.
2: انتظر انتظر، فهذا هو الخادم مقبل عليه.
3: الإذن للخاصة وللأوزعي الضيف الدمشقي، ولكن على شرط أن تلقوا الشيخ وقوفا للزيارة بغير مجلس علم حول سريره.
1: ولهفي عليه، أدخلني عليه.

0: الله يا سيدي الشيخ الجليل، ها أنا ذا جئتك لأتعلم.
1: اجلس واسمع.
0: خير مسمع.
1: أتحفظ
0: ما فتح الله على يديك؟ بإذن الله سوف أسمع فأحفظ.
1: وقتادة أحفظ الناس.
0: عافاك الله، فمن قتادة أسمع وعنك أحفظ.
1: أكرم ضيفنا يا قتادة، وليعدني ما بقي بيننا.

0: أما ما هو ظاهر من المعنى فهو ما يدرك حسا، ولعلك يا أوزعي لهذا أيضا تعلم.
1: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، صدق الله العظيم.
0: ولهذا وجب العلم بالحديث والسنة، إذ يقول الله تعالى لنبيه: لتبيننه للناس، صدق الله العظيم. هذا ما حفظته عنه، ولعلك واثق منه.
1: لذلك لازم اتباع الحديث الصحيح بيانا لباطن المعنى.
0: حسن، أتدري مثل ماذا؟
1: على ما أعلم حين قال الله تعالى في محكم آياته: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: هذه مسألة من كبريات المسائل لا يعلمها إلا خاصة العلماء، فهل تعلم بها؟
1: مبلغ علمي أنني حينما قدمت المدينة ودخلت على محمد بن علي بن الحسين بن علي بن عم رسول الله صلى

0: عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، روى لي عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
1: عليه الصلاة والسلام:
0: لأبشرنك بها يا علي، فبشر بها أمتي من بعدي، الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه الصلاة والسلام.
1: وإني إذ أوصي بالحديث والسنة يا أمي، خاصة وقد غمرني قتادة بن دعامة السدوسي بغزير علمه الذي حفظه عن ابن سيرين رحمه الله.
0: وهل توصي بالحديث يا عبد الرحمن؟
1: نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أبعد هذا حجة؟
0: لا يا ولدي لا، ولكنك قلت لي يوما:
1: لو أن صحابيا جليلا بعث في هذا الزمان ما عرف فيهم غير الصلاة. نعم، فقد كثرت في الناس البدع وقل فيهم الورع، وتفشى بين الناس اللجاج والعناد تحججا بما ادعوه من الرأي والاجتهاد.
0: يا بني، أتحب أن تسمع من أمك؟
1: نعم نعم، خير مسمع يا أمها.
0: يا بني، لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ فإذا لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك.
1: الله الله، أحمد الله أنك أمي، أحمد الله أنك أمي يا أمها.
0: فإلى أين تزمع الآن يا بني؟
1: إلى المسجد لأصلي، ثم أستأجر رحالا نمضي به إلى الكوفة بإذن الله.
0: على بركة الله.

0: سبحان الله، ما لهذا الرجل يفعل هكذا؟
1: لعل النعاس يغالبه يا هذا، فهو حريص على صلاته قبل أن ينام فيفوته الوقت.
0: سبحان الله العظيم، أولم يسمع هذا بما قال صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام
0: قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
1: صدق رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلتني أشغل عن صلاتي بما أسمعتني يا شيخ، فهات أسمعني مما وهبك الله من العلم.
0: سبحان الله، أيغالبك النعاس وأنت قائم بين يدي الله ثم تنتبه لما يقول عبد من العباد؟
2: أزداد علما.
0: أو تعي لما أقول؟
2: ذهب عني نومي، فهات ما عندك.
0: ما دام قد ذهب عنك نومك فقم إلى صلاتك.
2: أما هذه فلا أبيعها إلا بدينار.
1: بدينار؟ انشر لي العباءة.

0: أرى.
1: هي كما ترى لا أنشرها.
0: لعلها معيبة.
1: معيبة؟ أبيعها بدينار وهي معيبة؟
0: فانشرها لي أستوثق.
1: لا يا رجل، يا رجل، انشرها له، فإن لم تكن تنشرها له فانشرها لنفسك حتى لا تقول للناس ما يحاسبك به الله وأنت غافل.
0: حياك الله من رجل صالح. هل تبتغي من السوق شيئا؟
1: أبتغي زادا ورحالا.
0: تدعوني وتكلم الرجل؟
1: كلمه وانظر ما يرى يا أخي، فإنه أحق مني بما يسأل.
0: هاك العباء، انظر.
2: لا بأس، أشتريها منك بدينار.
0: لا لا لا يا رجل، انتظر. يا لله، إن بالثوب نبشا كخدش الظفر. أستغفر الله، أستغفر الله، صدقت يا شيخ، وحياك الله من رجل صالح. ما كنت أدري ما بها، فكادت تضيعني غفلتي. تضيعك؟
1: نعم نعم تضيعه. فلو باعك الثوب وأنت لا تدري ما به وهو غافل عما فيه لبات غاشا لك وغاشا لنفسه. فأين يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: عليه الصلاة والسلام
1: قال: من غش أمتي فليس مني.
0: صدق رسول الله. أولو كانت صغيرة إلى هذا الحد؟
1: يا أخي، أولم تسمع بما دار بين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام؟
1: قال العباس: يا رسول الله، زدني فيما قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقال عليه الصلاة والسلام: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك.
0: صدق رسول الله. يا لضيعة الغافلين، اجلس أيها الشيخ ها هنا، ولسوف أشتري عنك ما شئت وأكتري لك الرحال. فأين تزمع الرحيل؟
1: الكوفة بإذن الله، فخل عنك.
0: لا، بل أجمع بيعي وأصحابك لتزيدني من فضل ما فتح الله عليك، فأنا من أهل الكوفة. ها قد بلغنا مشارف الكوفة، فأين وجهتك منها يا أوزاعي؟
1: المسجد بإذن الله.
0: فأنت ضيفي في داري حتى ترجع إلى أرض الشام.
1: يا أخي، كان عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد في الارتحال ويحل على المسجد إذا رجع، فاذكر قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
0: عليه الصلاة والسلام.
3: أيها الرجال، فلتحط الرحال ها هنا بعض الوقت قبل أن ندخل
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر.

0: سنفعل بإذن الله.
1: هيا أيها الرجال حطوا رحال.
0: خلي عنك يا أوزاعي، فأنت منذ الآن ضيفي.
2: نعم المضيف يا عبد الله، أستأذن لكي أذهب إلى بعير أمي.
3: عافاك الله يا ولدي.
2: على مهل يا أمي، على مهل، تمهلي.
3: شكرا شكرا لك يا بني، اذهب أنت مع الرجال.
1: أيها الرجال اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم، أسرعوا.
2: ماذا هناك؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

Gracias.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجدد الترحاب بكم ونذكركم أنكم دائما في الاستماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد أن موضوع الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، ماشي فقط على مستوى الرعي، ولكن لأنه كيشكل واحد جزء من ثقافة حسانة أصيلة عندها علاقة بالمجال ديال التداوي التقليدي أو الطبي بالأعشاب من خلال هذا النبات. موضوع هذه الحلقة اللي نركز فيه إن شاء الله ربنا على دور أو أهمية هذه الأعشاب الطبية اللي متواجدة عندنا في المجال الجغرافي ديال جهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأكيد أن المجال ديال أوسرد اللي هو مجال ديال الرعي كبير. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، أنا جد سعيد أنه يحضر معايا لتقديم المعلومات وإضاءات في الثقافة الحسانية حول هذا الموضوع سي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل صعيدي، ما تحتاج نرحب بك، أنت عدتي واحد من أولاد الدار، مرحبا بك في هذا اللقاء.
3: مرحبا أحمد، مرحبا.
2: طيب نعم سي صعيدي،
3: أشكر البرنامج جدا وأشكرك أنت أيضا على تقديمك لهذا البرنامج القيم.
2: طيب ما كرهتش بداية تبتب واحد العشبة أو النبتة؟ أنا مرات كنسمعها وانت ما شاء الله عليك ستكون أدرى، إن قال لها أفليجيت خارج هذا النبتة.
3: إيه والله الحقيقة، الحقيقة أحمد شوف، هاي الأعشاب تنبت دائما في الأمطار، منين تجي الأمطار الخريف
2: فاش تكون السحاب،
3: إيه وكون هي أعشاب كلها عمرها 6 أشهر تقريبا. عمرها 6 أشهر تقريبا. وفيها قرض من يعني تداوي، داوي الناس بها ياسر منها تداوي الناس بها. تكلمون عنها في الليجيط، وهو أربع عن قالها السنة باللغة العربية.
2: السنة سبحان الله تب اللغة العربية الفصحى تنقال القمر.
3: القمر
2: شو العلاقة بالقمر وهذا النبتة وهذا العشبة؟
3: يقولوا الناس اللي الأطباء اللي عملوها الأطباء التقليديين عنه في الأجيط، يا الله يساعد يستعمل في الزمن اللي طالع فيه القمر.
2: إذا هذا على عنده هذا
3: الزمن اللي طالع فيه القمر عنه هو اللي يستعمل فيه. إيش كيفك يستعمله في الأجيط؟ في الأجيط هو هذه الربيعة اللي الحيوان ما يأكلها أبدا، لا يبل ولا غنم، تنقبض ربيعة ويغسل يلوله وينتبخ مع اللحم، مع اللحم ويصفى ونعطي الإنسان يستعمله مع وجه الليل. هي عايدة ربيعة سريعة الهضم، تهضم عايدة
2: كتساعد على الهضم.

0: بعد ما لا يوكل الخد من يقعدوا مع الصباح يقبض شمل اللحم ويطيبوا ويوكلوا كي نقولوا تبدا سكن الجوف الجوف من اللي عملوا هذا اللي حرك مصاري ما يبقى فيه مش يقيم كل شيء وخطير واللازم يرقد ما فات اخواه كامل لانه اذا رقد هو يؤخذ نساء ما حس به تقعد من تحت ضايع ما هو حالك
1: إذن مزيان هو كي يعاون في هذه العملية ديال أنه كي سهل
0: ذاك العام يدوس على ولادهم آية العالمين اللي يجبر يوكلوا ولا مثقل عليه الشيء ونقول إحنا يصح فهمتاك ما يبقى فيه الشيء جوه فهمتاك أيوة
1: وانت فايت ضقتيها هذا أفرنجيتا سي كيفاش الطعم ديالها
0: هي الطعم ديالها هي مقبثة ذاك اللحم اللي يتباق مع مع مع الربيعة يزين ريحتها لأنك إلى إلى ما وعدل هذاك بها مثل شين الريحة سبحان الله مولانا عز وجل مثل كامل ما تصلح الإنسان والله ما تصلح الدابة ريحتها ما تصلح له ذا كلمة من تشربه اللام قيم اللام ماشي والله قاتل صح ولا بد القيم
1: وواحد المسألة سي صعيدي هي كان هذا الجيل هذا الشباب يستفد أكثر كيف تشكلها شنبت هذا متى شافها حد باش يعرفها باش كتميز
0: هي ربيعة بصناديقها وصناديقها واحدين في العرش وفيهم حب وسط وسط وكثيرا ما تنبت في تيرس هذا ياسر أو شفت هذا عنده ياسر من هنا قال قدر من قال دار ضوء مسكنا بها الله وبلشت كامل قرارة منها بلشت كامل مسكنا بدار ضوء زين
1: وفيها أعشاب أخرين طبية سي صعيدي
0: خالق أعشاب أخرين خالق الكمشي كمشة ربيعة زاد هي والحيوان قليل عنه يوكلها خضراء ما هي يوكلها إذا عاد خضراء طهرة من تحجاب سيئة ما يقربها وإذا عاد خضراء توكل منها البدعات شوي له ياسر هذه الربيعة تفيض للمسالك البولية وتسهل البول على اللازم اللي كان متعسر عليه البول
1: نعم وطيب سي صعيدي انا فايت سمعت هذا الكمشاهد واش ما كاينش مثل حساني وردت في هذه الكلمه هذا النبته
0: يقول لك في الزم ذنب بالحسانيه يقول لك فلان ذاك رخص من الكمشه من انت تنبت تتيبس تتكمش على الداخل
1: شو سبحان الله هذه الصوره الجميلة اللي خدوها في المثل الحساني
0: أرخص من الكمشة والله والله والله دار المثل
1: أيه
0: من هون لنقيسوا طليحة مولي طليحة ربيعة يداو بها الناس اللي ما يسمى بالسوارق هاو هذا الشيء اللي يخلق العظام وذاك الشيء فبتاعه زندار في الدسم تحمى في الدسم معلومة في السوارق فبتاعه وخارج ربيعة ثاني قال لهم خينزة تنشو وتندق وينشعل معاها زيت زيتون تشعل من هذا الدهين توظهر
1: هذا بحال اللي عنده الروماتيز في الظهر كتنفع فيها
0: الدهين حق لا ايوه خالق الوكل حجارة في التراب تجار
1: هادو ماشي اعشاب هادو حجار
0: حجار هي وصفرة وتنقع في لباش خليها هذا تنقع تنقع تنقع وتشربها لين حد يستوي شوف خاوي ومعلومة فهمتك معلومة فوراء وداوي اللي فيك هذا اللي
1: وش هي صح
0: إيه كائن النبك يداوي جندي ويداوي كل شيء ويفيض في اللبن زاد هو ينشرب وكائن عروق مركبة زاد هما يداوي بهم بعض الأمراض
1: دي كيفتش شكلها
0: اللي هي
1: هاد عروق مركبة
0: تنتقل مركباية تنتقل عن التراب تنتقل على رقبة وتقبض عروق هذوك وفيهم بهم التداوي بعض الأمراض اللي أنا أريك ناس اللي هي مركبة ناس ذاك اللي يدوى بيها
1: المهم وكين شي قال له تزوك النيت
0: تزوك النيت كاينة أيه لو كان يتعين من علينا ما روى ما
1: روى وديرت نقالته بالأمازيغية تزوك النيت
0: تزوك النيت عينا ما روى منين ما روى الورقة نتجو بيها على اللبن نقبوها ربيعة دخنة قصيرة الفيقة نتجع عليها فاد وكاين ورقتين ورقتين تيلين قالوا ب

0: باللغة العربية الصلح، وهي الشهيرة اللي ألقي فيها إبراهيم الخليل في نارها.
1: صحيح، وهي راه متينة، هذا عود ديالها متين.
0: أمساويك، عاد منها أمساويك. يا غير نارها حطها نار مخنزة. فهمتاه؟ هذا هو اسمه هذا، تشيل هذا ينقبض ورقه ويندق. وش من الناس يستعملوا للماء وجع المعدة. وعيات الناس تعملها قشة البعير. دبرة نقولوا. ينقعوها في الدسم ويديروها بدبرة الجمل من عود مدبور وتبريه. انت اللي يقول لك الكمون زاد هو يداوي التسمم الغذائي. حد كان شفنا
1: صحيح، هذا فوائد ياسر.
0: كاين النبق زاد هو يداوي المجمنة ويفيض مع الماء. كاين الحنة،
1: وهذا النبق هو اللي نقالوا بالعربية السدر، ذاك شجرة السدر والسدر
0: حقبة. كاين الحنة تغير وتشرب للتخمة. الناس اللي تعرف يعودوا كروشهم يوجعوهم إذا كانوا يصنعوا طعام مختلف. أيوة، عندنا جداري اللي هو شجرة قوية وعنده الفحم. جداري ورقة قوية كيف شبه الطلح وذاك الشيء.
1: أيه،
0: فهمتي؟ ورقه زاد هو يداوي المعدة، يندق ويداوي المعدة. عندنا هذا هو اسمه البطينة، تسكن الجوف إلى عاد اللي فيه الجريان. البطين. عندنا الترفاس. الترفاس هذا شو ترى؟ كيف بطاطا، كيف بومدتيار هذه، وتمد دائما اللام على الخريف، اللام على الصحاب، وتمد تحت التراب كيف بطاطا. هي تنتقى تحت التراب تيبس وتقطع وداوي أوراق، ندار فيها شمن الحليب، تدار فيها الحليب معها بوش أضف هنا وداوي أوراق اللي هي فاكهة الترفاس. فهمك؟ عندنا أقنات ثمرة، هذا هو دواء التقيؤ، ولازم قابل التقيؤ وما يسمع هذا الكلام. شربة فاخرة وتعرف تعمل، يندار معها السكر في الماء البارد. عندنا العلك والسكر واللبن بما يسمى الدف، عند الناس يندار في بوش وتم يندف ذاك البوش تم ولا يشرب منه، ومعلوم في الأمراض حساسية جندي هذه وما إلى ذلك.
1: وهذا العلك الصعيدي يندار تف في الشاي فتاي،
0: يندار فتاي خارج الناس اللي يدير فتاي، خارج الكيروان وخارج الكطلح والنوعين. فهمت؟ هذا هو هذه هي بعض النباتات اللي عندنا.
1: إذن سي صعيدي، غادي نختموا هذه الحصة معك اللي هي مفيدة، وخصصنا الحديث عن التداوي التقليدي بالأعشاب، وإن شاء الله نستضفوك في حلقات أخرى في مواضيع آخرين. وباسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم، نشكر حتى نظرا للمعلومات القيمة اللي كيعطيها ما شاء الله. فده كامل اللي ذكر من تداوي بالأعشاب، ففيه عنده قيمة موسوعية. إذن باسمكم كنحيي ضيفي الكريم سي أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية بكل ما تفضل به من معلومات.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

ننجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمه SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: صحتنا.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم والأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك، يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والأثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم لتعطينا شرح. أول سؤال لنبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يقول المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
9: أولا شكرا أخت دوشا على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشا، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوا هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروبكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هذه هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن لها تصيب اعضاء اخرى من الجسم. وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بان داء

0: التسلسل اللي كيعرفوا الناس انه دائما مرض الرئه، ولكن
1: نعم
0: احنا خصنا نعرفوا بانه كيقيس الرئه وكيقيس حتى اعضاء اخرى من الجسم بحال الدماغ بحال الكلي الغدد اللمفاويه والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاويه هي مسؤوله على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضاره اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الإبط اللي كتكون في الرقبة أو في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كيسمعوا الإنسان كيتخلع وكيخاف، كيقول أنا
1: صحيح.
0: يا مرض
1: أي
0: السل
1: مرض معدي كيخاف منه،
0: كيخاف
1: كيخاف
0: منه
1: من
0: الواحد.
1: الأسفل.
0: احنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بأنه هو مرض يمكن علاجه
1: ويجب التعامل معه أيضا،
0: ويجب التعامل
1: ولا يجب
0: معه
1: إهماله. نعم
0: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به، لأنه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج.
1: نعم طبيعي.
0: كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام. كيخصنا يعني نعرفوا بأنه الدولة أو الوزارة ديال الصحة يعني راه دايراه في إطار برنامج وطني لمحاربة داء السل.
1: نعم هنا في يوم عالمي أيضا لمحاربة داء السل،
0: لمحاربة داء
1: اللي
0: السل
1: دائما يكون في شهر مارس. نعم
0: كيكون في
1: بالفعل.
0: شهر مارس، يعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير
1: نعم فقط
0: للتحسيس للتعريف، ولكن كيخصنا نعرفوا بأن يعني وزارة الصحة راه دايراه في إطار برنامج وطني
1: طول السنة. نعم
0: كيكون طول السنة
1: بالفعل. نعم
0: اللي كيكون، ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف
1: نعم
0: والعلاج
1: والعلاج
0: بالمجان.
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا، لأن
1: وخاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل تعرف،
0: حيت هي الدولة دايرة واحد المجهود كبير باش
1: نعم
0: كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديدة ياك. كيخص غير الالتزام ديال المواطنين، والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هاد الحملات
1: التوعوية. نعم
0: التوعويه، هاد اللقاءات يعني
1: نعم في المنابر
0: في
1: الإعلامية،
0: المنابر الاعلاميه، لان التحسيس
1: وهذا دور
0: والتذكير
1: المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
0: المجتمع المدني والمهني الصحه
1: نعم.
0: الوزاره يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايره شراكه مع وزاره الصحه، لانه للاسف يعني الارقام زعما كيفاش الدوله دايره المجهود في محاربه داء السل، ولكن الارقام باقي
1: ضئيله. نعم
0: نعم، لان احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديده ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 او في 2021 راه كانت عندنا 29327 حاله جديده. الا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
1: نعم.
0: 80 حاله، وإلا ما تمش يعني الالتزام
1: تكون مضاعفات
0: لأنه
1: أكثر.
0: كيعادي.
1: نعم صحيح.
0: وطريقة حنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل، كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم.
0: كيبقى دائما في ارتفاع، لأن طرق
1: العدوى
0: العدوى
1: يعني
0: دغيا
1: ستنتشر أكثر. نعم
0: دغيا يعني سريع الانتشار دغيا كتنتشر. يعني في إطار المداخلة غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم.
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا أستاذ فوزية تعرفي المستمعين على شنو هي أنواع السل.
0: نعم شكرا أختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبة لأنواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا، كاين واحد النوع كيتسمى النشط.
1: نعم.
0: شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومه اللي هي مسؤوله على داء السل كتكون نشطه كتخدم، خصوصا الا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها يعني دخلات وبدات التكاثر
1: يعني
0: ديالها.
1: نعم.
0: حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر، وهنا كيكون الشخص تصاب بالحالة النشطة. علاش؟ كتظهر عليه الأعراض
1: بسرعة،
0: كتظهر لأن الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر، وبالتالي بدات كتظهر عليه الأعراض ديال المرض. وقدروا يكونوا زعما نوع آخر كان

0: سميوه السل الصامت.
1: نعم غير مرئي، نعم
0: هذاك السل الصامت شنو معنيته؟ يعني الشخص راه حامل للبكتيريا ولكن ما كتسببش ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض، بحيث ان البكتيريا
1: كتبقى يكون اخطر من الاول. نعم
0: لا هذا لا هذا هذه الحاله ما كيعاديش. اما مدى السل داك النوع النشيط يعني يعدي، لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض، وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان، بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كي زعما ما كيحتاج أنه ياخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل، داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الانسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم يعرفوا المواطنين
1: الاعراض.
0: نعم
1: يعني المستمع. ما هي اعراض وعلامات داء السل بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا ايضا على شنو هي انواعه.
0: نعم مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن. يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة.
1: نعم.
0: من تما كيد على حسب الحالة ديالو
1: الطبيب هو اللي يوجهو. نعم
0: نعم نعم. ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت ثلاثة الأسابيع هو غير كيكح، خصوصا كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم في الصدر ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد التنخيمة كيكون فيها الدم. شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الاكثر شيء، لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي.
0: نعم.
1: هنا لازم نشير لواحد النقطه، وهي انه دائما المرض بتاع السل يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني وحتى هو نفسه ما يرضى عنه فيه مرض معدي، وهذا للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر
0: للاسف.
1: نعم.
0: يعني هذا
1: وهذا شائع جدا.
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل يعني بحال يتم. نعم. يعني كيكون من المنبوذين
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الاحساس على انه سيصبح معزولا عن المجتمع وان الناس تخاف منه وتبعد عنه.
0: ما كيرضاش.
1: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع
0: كيزيد لنا من الحالات.
1: نعم مزيد من الحالات بطبيعه الحال،
0: الحالات الجديده
1: وهون الحديثة. نعم الدور وهو التوعيه والحملات التحسيسيه والتعريف بهذا المرض، لانه انت الى تميتي مثلا كان كمستمع وكمواطن كنت مصنت يعني دائما لهذه الفكره ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي اعراض وشنو هي الاخطار اللي تسببها، اللي تم تردد على ودنك ربما تعودي عندك فكره تقبلي بها هذا الموضوع حتى لو قدر الله وقع لك ولا لاي حد اخر. نعم
0: نعم نعم اختي دوشه، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات ديالنا.
1: نعم
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما الحالات الجديده في ارتفاع. والوزاره ديال الصحه والحمايه الاجتماعيه دايره واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديده وباش يكون واحد يعني ونجاح في في في, في هذا في العلاج. دايره مجهود كبير، ولكن المشكل كنتصادموا مع هاد المعتقدات اللي كتخلي بانني انا ما نرضاش نقول في داء السل، لان غيشوفوا فيا واحد الشوفه ناقصه، وبانه انا يعني من الفئه اللي يعني فقيره ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمه الاجتماعيه ديالي.
1: هذا المرض يمكن يصيب اي شخص كما كان شكون بطبيعه الحال.
0: نعم شتي راه المشكل يعني كما

0: الحركات ويدخلوا فيها يعني المجتمع المدني،
1: نعم
0: لانه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير للناس اللي
1: نعم
0: زعما الحاله الاجتماعيه ديالهم ضعيفه، وانا غادي يبقاو يشوفوا في الناس واحد النظره خايبه، ما نديرش الكمامه، ما نبانش انني كاع مشيت للسبيطار ناخذ الدواء، وهذا كيشكل
1: لانه للاسف حتى اسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، من تقول لها فلان مريض تقول لك لا لا ما عنده والو الحمد لله ما به والو الحمد لله، البرد لا كذا
0: لا البرد،
1: ويكون في يمكن يعدي ذيك الاسره كامله، ذيك الاسره
0: هذا هو الاشكال.
1: نعم صحيح.
0: يعني اقرب الناس واعز الناس، لانه احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الانسان تجيه واحد الكحه وتطول فيه وتكون بعض المرات عامره وكيكون فيها شويه الدم، ديك شو داك داك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
1: بحال كدليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه كيفقد الشهيه وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى. كيضعف وكتجيه السخانه وكتجيه ديك التبوريشه وكيعرق في الليل. هنا الا بانوا عليه هاد العلامات ما فيها باس، راه كلشي متوفر بالمجان،
1: مراكز مفتوحه
0: بالمجان،
1: وهذا مهم جدا.
0: وراه ما كينقابش داك الرخيص،
1: حتى الدواء ايضا متوفر بالمجان،
0: الدواء وادوات التشخيص والتحاليل. يعني الوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه يعني راه كدير موارد
1: مجهودات كبيره، نعم،
0: ماديه كبيره في هذا الاطار ديال التشخيص. التشخيص لان كيخصو الراديو، كيخصو واحد التحليله جينكسبير اللي هي غاليه، كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير الكونترول. وعاد الدواء متوفر بالمجان، يعني شنو خص المريض؟
1: الحمد لله شفائها مضمون بامانه، حتى تابع الطب والتابع
0: الى التزم، الى التزم الشفاء مضمون،
1: الى التزم جدا
0: ب ب ب ب ب يعني بالنصائح اللي كيعطيوه. حتى هي من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: اذا الاخت فوزيه، بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي انواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا، على ان بعد ما تعرفنا على هذا المرض ولا المضاعفه ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص الى شخص؟
0: نعم، مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا داء السل كتنتقل من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له، كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاج. بحال دابا كاس، نفس الكاس شربو شرب منه، معلقه دخلت الفم والاخر عاود خداها استعملها، يعني هو. ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء ملي كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح، كيطلق هذاك السل ولا ديك البكتيريا كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها.
1: طبيعة الحال نعم،
0: كيستنشقها،
1: مكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي، يصابوا بالعدوى، خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط. حيت قلنا قبيله كاين نوع الاخر،
1: نعم،
0: السل غير النشط الصامت، هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه،
1: ضيقه. نعم
0: كتكون مغلقه، ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا الشمش، ما كان الباب مسدود، الشراجم مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان، كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني الرقعه ضيقه وفيها عدد كثير ديال الناس،
1: هذه
0: كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: هذا مهم جدا، نعم، نعرفوا المستمعين. نعم
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان، هذا قلنا عبر الهواء.
1: نعم
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان، ملي خصوصا يعني
1: الحليب، يعني مباشره
0: الحليب
1: دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن،
1: نصيحه مهمه للناس.
0: نعم
1: اللي عندها يعني
0: ديك المواد المبسط، ديك
1: المواشي كتكون في البديه، وتشرب الحليب مباشره. نعم
0: نعم نعم، يعني هادو هما الطرق

0: العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصه ما مهويش ما مشمشاش وفيها عدد كتير ديال افراد الاسره ولا هذا،
1: نعم
0: كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال
1: نعم
0: الايواء،
1: نعم
0: او نظرا
1: تجمعات نعم
0: نعم في التجمعات، او نظرا مثلا لظروف ما يعني اسره كتكون في واحد البيت اللي كيكون
1: يكون
0: يعني
1: ضيق نعم
0: ضيق وفيه
1: عدم
0: الافراد
1: التهوية نعم
0: ما كايناش التهويه. داكشي علاش كننصحوا بالتهويه، وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في
1: نعم
0: اطار النصائح اللي غادي نقدموها
1: نعم
0: للمستمعين.
1: إذا أخت فوزية، هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي يعودوا هم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل أو انتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف، لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر عرضة نعم
0: أكثر عرضة
1: نعم
0: أنهم يعني بسهولة
1: انتقل لهم العدوى
0: ينتقل لهم يعني
1: المرض
0: هذاك
1: نعم
0: المرض ويدير ويمرضوا ويمرضوا. بالنسبة للأشخاص يعني اللي هما كيكونوا أكثر عرضة بداء السل، كاين الناس اللي كيكونوا عندك الناس اللي مرادين
1: نعم
0: مدة طويلة، بحال الأسرة ديالو، بحال
1: نفس
0: الناس
1: المنزل
0: اللي معاه
1: نعم
0: في العمل
1: في العمل
0: اللي
1: أيضا
0: كيكونوا يخدموا
1: نعم
0: معاه
1: صحيح
0: في الخدمة قراب ليه، والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص.
1: نعم
0: داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم
0: الناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم نقد اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعة
1: فقدان
0: البشرية
1: المناعة نعم
0: ديال
1: السيدة
0: الفي
1: نعم
0: اش، هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: ممكن يحميهم نعم
0: ما كاينش، سو
1: صحيح
0: كيفي هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة
0: كتسبب
1: كنتعرضوا
0: السل
1: نعم
0: معروفة من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصة،
1: فرصة نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شوية ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دايما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء نعم
0: الفرصة.
1: صحيح
0: داكشي علاش الجهاز المناعي كل ما تم
1: يكون قوي
0: تقويته يعني كنكونوا كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما يا
1: تصفية
0: كيكونوا كيديروا التصفية وعندهم أمراض الكلى الحادة، الناس ديال مرض الأمراض المزمنة كمرض السكري، السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذية،
1: نعم
0: والأشخاص اللي كيستعملوا دوك الأدوية ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم
1: نعم
0: الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: دواء ضد
1: مهدئة نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما يا
1: أكثر
0: كيكونوا
1: عرضة لل
0: عرضة. والناس اللي كتكون دارت زراعة الأعضاء، معروف انه ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الادويه اللي كتهبط المناعه باش هذاك العضو يثبت،
1: ضعيفة
0: دونك يعني كتكون مناعتهم
1: نعم
0: ضعيفه، بالتالي خصنا نحميوهم من هذا يعني الخطر ديال الاصابه بالداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديوثيرابي،
1: واضح نعم
0: والاطفال،
1: نعم
0: اطفال
1: أكثر
0: كبار
1: عرضة نعم
0: السن، والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية. وما ننساوش المدخنين
1: نعم
0: ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كتعرفي
0: كيتعاطوا المخدرات، الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: كيضعف
0: يعني
1: بسببها نعم
0: كيضعف، وكيزيد خطر الإصابة
1: نعم
0: بداء
1: بالعدوى
0: السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس اللي
1: نعم بطبيعة
0: عاملين
1: الحال
0: بالقطاع
1: وليتي واحدة منهم
0: الصحي
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي، وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان من هذا المنبر كنوجه لهم يعني
1: تحية نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام لوجا،
1: نعم.
0: يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي
1: طبيعة
0: واحد
1: الحال
0: المجموعه من النصائح
1: ان شاء الله.
0: لانه محتاجينها
1: طبيعة الحال
0: المستمعين
1: هذا هو دورنا، هو
0: والمستمعات.
1: التوعية وإيصال المعلومة للمستمعين الكرام
0: نعم نعم
1: باش يعودوا على دراية تامة المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي، واللي يجب التعامل معه ويجب أيضا الحذر منه ويجب علينا الوقاية منه، وكما يقال الوقاية
0: خير
1: خير
0: من
1: من
0: العلاج.
1: العلاج. بطبيعة الحال
0: وهو مرض قابل للشفاء،
1: الحمد لله هو متوفر بالمجان، هذا مهم
0: متوفر
1: جدا
0: بالمجان
1: بما فيها التحاليل الأدوية، يعني التتبع أيضا، وهذا مهم جدا.
0: كله
1: نعم.
0: كله من
1: متوفر.
0: من اللي
1: كيحط
0: رجليه في مركز صحي
1: نعم.
0: وكيشكو فيه
1: نعم.
0: حتى
1: مهم جدا.
0: أنه كيتم يعني الكشف وكيولي حالة يعني
1: يعني
0: مؤكدة.
1: هذا المريض ما عنده أي عذر أنه يقول عنه ما لقى حد يداويه، ولا ما لقى حد يستقبل، ولا ما لقى حد يدير له التحاليل، لأن كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث التقنيات في الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة باش علاش باش ما يفلتولهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليلة ما فيهاش. داك الشيء علاش يعني منظمة الصحة العالمية يعني كتوصي بأحدث هذا جينكسبير كتوصي به، لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقه
0: كيبين لك
1: النتيجة.
0: بان هذاك السيد راه عنده هذا داء السل، ولا كاع فايت كان فيه يعني
1: ما كان مكتشف.
0: يكفي ان المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت الا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك.
1: نعم صحيح بطبيعه الحال
0: كيمشي للهلاك اختي
1: مباشره. نعم. اذا نمشي لسؤال اخر وهو كيفاش يتم تشخيص الاصابه بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بان اول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال الحمى، كيكونوا في ذوك العلامات اللي كتيفوكي بانه هذا كنقولوا
1: احتمال
0: كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينه الداخله كتعطى له ديك لا ريفيرونس انه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال الحسن الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير الاشعه، كيدير التحاليل
1: اختبار الدم.
0: اذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون
1: نعم.
0: في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض
1: التنفسيه طبيعة الحال.
0: نعم. اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي اللي جرثومه اللي كتدير السل، اما كيديروا له ان بريليفمون سانغا ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا
1: نعم.
0: كيرجع عند المهني الصحه كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش
1: نعم.
0: تنفخات له، واش يعني حمارت، ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لانه لا يتاثر باللقاح
1: نعم.
0: بحيث انه بعكس النتيجه ديال الاختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي وربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه
1: نعم.
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات، غير هنا نفتح القوس يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك غير كما نقولوا بالدارجه الدفال
1: يعني التنخيمه نعم
0: خص تكون التنخيمه تكون يعني نيت تنخيمه يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها الاختبار
1: نعم.
0: كتعطي
1: النتيجة
0: خصوصا في داك ديال جينكسبير لي كليك. كدار الاشعه حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين. هاد الشيء يعني اما كنديروا تحليل على التنخيمه اما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي، ولا كدار تنخيمه وحده بهذاك الجينكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الاشعه. وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو كيديروا لهم واحد الشوكه غير تحت الجلد في الدراع ديالهم وكيقولوا لهم واحد 72 ساعه ورجعوا عندنا باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار، وكاين اختبار الدم، وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبه للناس اللي عندهم الفياج.
1: نذكروا دائما على ان العلاج بالمجان وايضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل، هذا الموضوع هو طويل طويل جدا، ولنحاولوا ان شاء الله نكملوا في الحلقه القادمه لان الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا اشكر ضيفتي الكريمه الاخت فوزيه فشار على تلبيتها لدعوه البرنامج، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكار نعيمه ابي دار، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الاسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

يا الله.

darna.

0: تدخلش أرجوك أرجوك.
1: الله على الجنة، دخلت عليك بالله بأي حق كتمنعيني من الدخول ليلها؟
0: من فضلك سير في حالك.
1: نمشي في حالي على أش من ذنب ارتكبت حتى ترضيني من هاد الجنة؟
0: من فضلك هذا راه بيت النعاس ماشي الجنة.
1: عارف عارف يا وفاء، غير بغيت نقول لك باللي أي مكان كتسكني فيه هو بالنسبة لي نعيم، نعيم معطر بأنفاسك.
0: يا ربي لا جحيم.
1: وكيف ما كان هذا الجحيم اللي كتحكي عليه فهو ما كيسوى حتى شي حاجة بالنسبة لهذا النيران اللي في قلبي.
0: أرجوك خرج ولا راك غادي تسبب شي مصيبة.
1: وفاء أنا عندي اليقين أن هذا الفشوش ديالك ما غاديش يدوم بزاف، ولازم ما يجي الوقت اللي تجي فيه لعندي بيديك وبرجليك.
0: بابا بابا أرجوك.
1: أو من فضلك ما تعاوديش تخرجي هذه الكلمة على فمك.
0: أرجوك بدل هاد الساعة
1: بخرى. حتى أنا أرجوك ما تحرمينيش من هاد اللحظة، شحال غادي نكون سعيد وفرحان لما تسمحي لي بلحظة معاك، لحظة وحدة نشريها من عندك بكل ما عندي من أموال وبأي ثمن ومهما كان غالي. تطلبي مني أي حاجة، أي حاجة واخا تكون روحي.
0: الطلب اللي غادي نطلب منك
1: شنو هو؟
0: خرج من هنا دابا وفي هاد اللحظة. هادي مي بلا شك كتعيط على الخدامة باش تسول عليك، سير لعندها.
1: أنا غادي نمشي نلبس حوايج النعاس ونعاود نرجع.
0: من فضلك ما ترجعش، راني تعبانة وحاجة للنوم.
1: لا غادي نرجع لعندك مرة أخرى وشوفي ونقدم لك المفاجأة اللي موجود لك.
0: من فضلك
1: مفاجأة.
0: لا خلي المفاجأة حتى الغدا.
1: المفاجأة ديالي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى غير في هاد الليلة.
0: من فضلك سير قبل ما تقلق أمي وتجي تقلبك وتصيبك هنايا.
1: واخا الى اللقاء، من دابا ربع ساعه نكون عندك.
0: يا ربي يا ربي انقذني من هذا الشيء اللي انا فيه. يا ربي يا ربي ارسل لي انقذني من هذا المأزق. شكون انت؟
2: انسة ما كان علاش تخافي؟ على ماشي انت اللي عسالتي الله باش يرسل لك اللي ينقذك؟
0: شكون انت؟
2: انا هو اللي كنت كتطلبي من الله يرسل لك باش ينقذك من المأزق اللي انت فيه.
0: ليش؟
2: يا سلام، هكذا كتسميه اللي كيجي لعندكم من السماء باش ينقذكم؟
0: ولكن انت جيتي من النافذه.
2: طبعا دخلت من النافذه لانها اسهل طريق.
0: المهم شنو جيتي تعمل هنا في بيتي؟
2: اولا واش ما كتذكريش اننا يعني بغيت نقول تقابلنا قبل هاد الساعه هادي؟
0: تقابلنا فين؟ تقابلنا
2: من شفتي هاد المصحف هذا؟
0: من المكتبه في حي الموحد.
2: بالضبط. واش ما كتذكريش اللي باع لك هاد الكتاب؟ شوفي فوجي مزيان.
0: تماما، انت عاد تذكرت
2: بلي مره كان الثمن ديال المصحف 20 درهم وانتي عطتيني ورقة ديال 100 درهم وما كانش عندي الصرف وخليتك في المكتبة ومشيت نزيد في الصرف.
0: نعم مازال كنتذكر، انما شنو جيتي كتعمل هنا في بيتي وفي هذا الوقت المتاخر من الليل؟
2: في الحقيقه واش تبغي نقول لك الصراحه؟
0: طبعا بغيك تقول لي الصراحه.
2: الحقيقه انا حشمان نقول الصراحه، خصوصا واننا ما كنتش يعني ما كنتش بغي القدر يلاقيني معاك انت بالذات. في الواقع ما كانش قصدي نجي للمحل فين كتسكني، كل ما هناك هو انني تخيرت احسن فيلا موجوده في هذا الحي بلا ما عرفت حتى شكون موليها. من بعد ما دخلت للحديقه لقيت الشرجم ديالك مفتوح وهذا هو اللي شجعني ندخل بسهوله، خصوصا وانني باقي جديد في هذه المهنه الغير الشريفه.
0: اذا باغي تقول

0: انا ما كانش قصدي نسرق، بالغير بغيت نتسلف. ثق بيا. ايه لو كان ما حصلتيش هنايا كنت تلقاي ورقه مكتوبه بخط يدي كان وعدك فيها باللي غادي نرجع لك المبلغ مباشره من بعد ما ينجح مشروعي.
1: مشروع؟ فين مشروع؟
0: مشروع تجاري. كنظن بلي ما كاينش عارف التفاصيل ديالو، وثق بيا بلي هذا هو قصدي.
1: اذا بما ان قصدك هو تسلف، علاش اللي ما تمشيش للبنك؟
0: في الواقع انا ما كنبغيش نتعامل مع الابناك، عرفتي علاش؟ لانهم ما كيثقوش في امثالي. تانيين غادي يطالبوني واش عندي شي رصيد اخر في شي بنك اخر او شي حاجه اللي كتضمن انني غنرد لهم فلوسهم. في الواقع ما كيخصني نكون غني باش عاد تسلفني الابناك.
1: شحال بغيتي نسلفك؟
0: انا بحاجه ل 10000 درهم، مليون فرنك.
1: 10000 درهم؟ كتطلب المستحيل. منين غادي يجيني انا هذا القدر؟
0: سوء الحظ ديما تبعني. يا ربي كيفاش يمكن لي نلقى هذا المبلغ، وكيف ما بغات تكون الوسيله. سامحيني يا انسه، ما كانش قصدي هكذا. كل ما هناك انه انا مشكلتي خلاتني ما نفكر غير في مصلحتي واهدافي. اسمحي لي، راني سمعت كل ما دار بيناتكم الحديث من راه اللي زار هذا. يعني اذا الكلام اللي كان كيدور ما بينكم وبين داك الراجل كان هنا.
1: سمعتي كل شيء؟
0: حقيقه ما كانش من حقي، ولكن في الواقع قولي لي بعدا، هذا الراجل باك؟
1: لا.
0: كيفاش ماشي باك وانتي كنتي كتقولي لي با؟
1: غير كنعيط له با، لكن في الواقع هو ماشي با.
0: مالكي كترتاحشي هكذا يا انسه؟
1: ارجوك خليني وحدي.
0: مالكي خبريني شنو بيك؟
1: من فضلك سير في حالك وخليني لمصيري.
0: ما يمكنش، ما يمكنش نخليك بلا ما عرف شنو هو الاسباب اللي خلاك تقابلي لص بحالي بشجاعه وفرمشت عين تخونك هاد الشجاعه هادي.
1: ارجوك هادشي ماشي شغلك. واش ما يكفيكش هاد المبلغ اللي معايا؟
0: علاش ما بغيتش تقولي لي الامر اللي كيعاتبك؟ يمكن نساعدك.
1: كنظن باللي ما يمكنش تساعدني وانت بنفسك في حاجه لمساعدتي، وكنظن باللي من الاحسن نتكلموا في مشكلتك. واش يكفيك هاد 200 درهم؟
0: عندك الحق، ماشي من حقي نعرف مشاكلك، ومن الاحسن نرجع لمشكلتي انا. انما نحب نصرحك باللي المبلغ اللي انا في الحاجه ليه ما هو شي 200 درهم، بل 10000 درهم.
1: لكن علاش باغي بالضبط 10000 درهم؟
0: مشروعي.
1: يمكن لي شي نعرف شنو هذا المشروع ديالك.
0: سمعي، ما فيها باس نحكي لك على المشروع ديالي، وما فيها باس كذلك نحكي لك حتى على حياتي. انا يا انسة كنت طالب في كلية الاداب، وبا كان كيخدم في واحد الشركة ومات في الحادثة ديال واحد العمل، وخلنا احنا 8 ديال الاولاد وبنت وامي بدون حتى حاجة اللي تساعدنا، لانه كان الله يرحمه اللي كيربح في النهار كان ناكلو بالليل. لهذا لما ما كانش عندنا اللي يوكلنا ويشربنا كنت انا نخدم على امي وعلى خوتي، وكان نصيبي من العمل هو ديك المكتبة اللي شريت منها المصحف، لأنها المهنة الوحيدة اللي يمكن لي نوفق ما بينها وبين قايد. المهم ماشي هو هذا، المهم هو ذاك السيد اللي كان خدم معاه بفضلي صفحات المكتبة ديالو من أشهر المكتبات في المدينة. قولي يا بعدا، شحال يمكن تقدري كنربح في الشهر؟ تكلمي.
1: 1000 درهم على الأقل.
0: غير 500 درهم.
1: ليش؟ 500 درهم في الشهر؟ شنو غادي يقضي لك هذا المبلغ؟ وانت كيف قلتي سعود ديال النفوس؟
0: حالك فين ما كنطلب منه يزيد لي المرتب ديالي كيبدا كيبكي وكيشكي وكيعمل من ودن من طين واخرى من العجين، وما كنسمع منه غير صبر صبر صبر. لكن صبرت حتى عيت، واخيرا اكتشفت انه بدا كيبني العمارة

0: تشتكي احتقر مجهودي؟ طالبته بزيادة. وهنا حصل بيناتنا سوء التفاهم معه. وقتك كان غوض. جا هو اتهمني انني كان سرق. وطردني من العمل. وانا الان اصبحت درهم. درهم.
1: لكنك ما قلت لي شيء علاش باغي 10,000 درهم.
0: انا جايك الهضرة. واحد مرة قبل ما نتخاصم معاه. اعترف لي انه بدا تجارته ب 10,000 درهم. انا فكرت حتى انا نبحث على 10,000 درهم باي وجه كان باش نعمل حتى انا مشروعي، يعني نشري الكتب ونعمل مكتبه. وانا عندي امل كبير في الله باللي غادي ينجح في مشروعي.
1: الان فهمت. ولكن
0: كملي، شنو كنتي باغي تقولي؟
1: ما كيبانش عليك انك فعلا لس.
0: فعلا عمري ما كنت لس، ولكن اللي تهمي المعلم ديالي بالسرقة وبدأت يغوت في الشارع والناس كتسمع انني سرقته، جاتني فكرة وقلت مع نفسي بما ان الناس كذبوني هو انا وصدقه هو، علاش اللي ما نسرقش حتى انا مبلغ ديال 10,000 درهم ونعمل بلغي المكتبة ونخدم معايا الناس ونبدا نحتقرهم ونعمل على ظهرهم العمارة حتى انا باش المنصب حقاني عاد الناس تبدا تحترمني.
1: في الحقيقة انا كنعذرك وكنقدر موقفك، ولكنني ما متفقاش معك على هذا الشيء. ما كنقول شيء هذا الشيء لانني كنتهرب باش ما نعطيكش القدر، لكن ثق بيا انني غادي نعمل كل جهدي حتى نحصل لك على هذا المبلغ واخا يكلفني اللي كلفني. انما ما عمري ما غادي ننسى انك لص حصلته في بيتي.
0: في الواقع انا متفق معك، ولكن اللي بغي انا يا ماشي هو انني نكون نبيل او سمعتي طيبه. اللي بغي ونحصل على المبلغ بأي طريقة، ولما نحصل عليه وينجح المشروع ديالي ونصبح غني، أنا عندي اليقين أن الناس غادي تحترمني وغادي توصفني بالنبل والكرامة.
1: كنخاف شي نهار تندم على هادشي اللي كتقول. اصبر اصبر بالله يا أبا، انتظر أني كنبدل حوايجي. واخا بلاتي نبدل حوايجي. طيب
0: ما تكلمش. كنشكرك يا أنيسة، راكي نقدتي حياتي.
1: خاصك تمشي في حالك الآن.
0: تماما تماما، عندك الحق عندك الحق. قبل يمشي عاود يرجع
1: يرجع. ليش غادي يرجع؟ يا ربي شحال فاضي هذا الرجل.
0: ياك ما هذا الرجل هو اللي كيتشرع عليك؟
1: ها يا ربي، فين غادي نمشي ولين غادي نهرب منه؟
0: احكي لي مشكلتك يا أنيسة، احكي لي مشكلتك حتى انا احكي لك مشكلتي، يمكن نوجد لك حل من هذا العذاب اللي كتعيشي فيه. وثقي انني غادي نحفظ سرك. شحال كيصبح الانسان سعيد لما كيحكي همومه لانسان اخر. راني غادي نكون سعيد، ثقي بيا.
1: لكن اش من حيله تنفعني؟ بالحق انا حتى حاجه مبقات كتصدمني
0: يا انسه. حقيقه ما عنديش الحق ندخل او نطلع على مشروعك أو مشاكلك، ولكن من واجبك كإنسان كي حتم علي نحميك من هذا الوطن اللي انت فيها. إذا لازم تحكي لي مشكلتك.
1: غادي نحكي لك. أنا ما كيهمنيش نعرفك أو نعرف مؤهلاتك أو صفاتك، كل ما كيهمني أنك إنسان يمكن لي نحكي له السر اللي يمكن يخلقني. أولا هذا الرجل اللي كان عيته ببارة ماشي ببارة. أنا با مات هذي 8 سنين، كانت عني ديك الساعة 13 عام، وما داز عام على موت با حتى تزوجت أمي بهذا الرجل. وكانت أمي ديك الساعة بقية شابة ومحافظة على جمالها، لهذا فضلت تزوج بس تنجع على الأقل من كلام الناس. أما أنا مباشرة بعد زواجها دخلتني داخلية، ومن بعد ما بقيتش في المدرسة الداخلية

0: أصبح من المفروض نعيش مع أمي برجلها، وصبحت كان عيط لبا، وكان هو لما كنت صغيرة كيعطف عليا ومهلي فيها، ولكنني لما أصبحت كبيرة لاحظت أن سلوكه تغير معي تماما، وأنه أصبح كيعطف عليا عطف ماشي بحال قبل بنته، بل عطف.
1: ما عمرك حاولتي تبعدي عليك بشي طريقة من الطرق؟
0: أهيت ما انتعمى ونتجاهل ونعمل بنفسي ما فهمت والو، لكنه ما فهمش راسو، بل سلم التلميح وبدأ بالتصريح. كيغريني بهدايا ثمينة، قال لي باللي هو مستعد يضحي بكل أمواله من أجلي، حالي لا أنا بضاعة أو صفقة من صفقاته التجارية.
1: هذا مريض الأعمال يا حسرة.
0: نعم، هكذا كيسموا ديك اللي كياخذوا المال من الأعمال وكيخليوا الآخرين الأعمال بدون المال.
1: هذا النموذج من الناس حالك السيد اللي كنت خدام معه.
0: أرجوك ما تفكرنيش مشكلتك، اسمع مصيبتي أنا الآن. الإنسان ما عنده في القاموس ديالو غير الجواهر والفلوس، وما كيعرفش باللي كاينة الحياة، وكاين ما هو أسمى من كل حاجة من جوهر ومن الفلوس. هالشي ما عمري ما حاولت نفهمه.
1: أنا فعلا مقدر موقفك انت فيه أنسة، إنما كان خاف غير يكون أنا.
0: كما تخاف عليا، إني كان دافع دفاع المستميت، كان خاف غير ينتصر عليا، لأنني في موقف محرج، خصوصا من اللي كيتجرأ عليا.
1: وما عمرك حاولتي تخبري أمك؟
0: كيفاش بغيتي نخبرها وهي كتثق فيه ثقة عمياء؟ كيفاش غادي تكون لما تثق الخبر ثم هي فقيرة ما عندها اللي يعولها؟ وهذه هي نقطة الضعف ديالي، هذه هي النقطة اللي كيستغل هذا الفضيح.
1: هذا إذن إنسان سافل سافل.
0: حاولت نبعده عليا بأي طريقة، بدا كيهددني أنه غادي يعمل شي فضيحة في الدار ويطلق أمي ويشردها، وأنا وحدي كيف كيقول لي نقدر نشري ساعتها ونحميها. ولما بديت كان استعطفه وكان بكي، مشى في حاله ووعدني باللي غادي يرجع لعندي ليلة أخرى، وباللي كيتمنى ما يلقى معايا حتى شي صعوبة. هذه هي حالتي معاه، أش غادي نعمل؟ نصحني، حتى حد ما زعمت نحكي له غير أنت، ساعدني. المعيشة في هذا البيت أصبحت مستحيلة، وحتى الخروج منه ماشي سهل، وحتى الزواج أصبح من المستحيل، لأنه كل واحد تقدم يخطبني إلا وكيرفض وكيطرده. العزاء الوحيد اللي أصبح عندي هو المصحف اللي كان قرأ فيه بعض الآيات كلما فقدت الأمل.
1: ما تبكيش يا أنسة، أرجوك ما تبكيش، ماشي دموعك اللي كانوا لازم يسيلوا، بل دم داك الشقي. اسمعني مزيان، واش باغيها شي حل مشكلتك؟
0: أما هو
1: الحل هو قتل هذا الرجل لما يرجع. نعم، غادي نكون أنا مخبي من وراء هذا اللي زار هذا، وغير غادي يظهر هو غادي نضربه بهذا الكرسي هذا، ونخنقه بيدي، غادي نسرق جميع الجواهر ديالك ونهرب. وانت ديك الساعة بدك تغوتي وكتقولي شدوا ليس ليس ليس، وكنظن بهذه الطريقة هذه غادي نوفر لنفسي حياة سعيدة، وغادي تكون انت ارتحتي من هذا الشقي وتعيشي حياة سعيدة وشريفة.
0: شريفة؟ واش حماقتي؟ واش انت مقبل على ارتكاب جريمة وكتقول لي انني غادي نعيش حياة شريفة؟ ثم كيفاش انت يسمح لك ضميرك بارتكاب هذه الجريمة؟
1: كيف رضيت لنفسي انني نكون لص؟ علاش اللي من اجل انسانة شريفة ما نكونش قاتل؟
0: لا، الا اعتبرتك لص بدخولك لبيتي ما نقدرش نشوفك مجرم.
1: كيهمك انني نكون رجل شريف؟
0: طبعا،
1: ولو في مثل ظروفك وانت معرضة للخطر.
0: غادي ندافع على نفسي ونبقى ندافع حتى الاخر رمق في حياتي، لكن ما كيخصنا شيء نفقدو شرفنا دفاعا عن انفسنا.
1: انت مازال صغيره كتغطي بالكلمات بينما الاخرين

0: يا أبا، هاني ما جاي نفتح لك الباب.
1: يلا هرب هرب يا مهد السرجم بسرعة. غادي نبقى غادي نبقى لا وغادي نكتب لك شي لغة.
0: لا لا لا أرجوك ما تعمل حتى حاجة، الزوجة فيه.

0: بحالي لا معكش حد دخل.
1: اي
0: مرحبا.
1: كنحس بشي دوخه في راسي. كون غير مشيت معاكم السينما هاد الليله كنت باغي نعس وناخذ راحتي.
0: شفتك مازال بحوايج الخروج. قول لي مع من كنتي كتهضري؟ بحال الا سمعتك كنتي كتكلمي مع شي حد.
1: على ما قلت لي شي بلي غادي ترجع.
0: طبعا بصح يا وفاء كنتي كتنتظريني حتى نرجع.
1: علاش كتكلمي؟
0: لا غير كنت كنقول بلي زعما هاد الليله الساحره ما خصناش نضيعوها وكنت كنشم شويه ديال الهواء المنعش. في الواقع ليله جميله هذه وزدتيها انت رونق وزدتيها جمال.
1: عندك ما تجيش داك الكرسي.
0: علاش كاين شي مانع؟
1: غير حيت السرج بحداك والريح صعيب خصوصا الناس اللي في المثل ديال السن ديالك.
0: شكون اللي خلك انني كبير السن؟ ومع ذلك كنشكرك على حرصك على صحتي. اذا مادام صحتي عندك عزيزه وكتهمك فحتى انا كنهمك. ايوا هذا تقدم كبير وفاء. بلا شك بديتي كتفكري مزيان وبديتي كتقدري حبي لك. اذا اعترفي انك كنتي مخطئه لما ما كنتيش كتبغيني.
1: انا ماشي ما كنحبكش يا بابا ولكن
0: بابا بابا بابا بابا واش بالعاني كيطيري لي بابا؟ شحال مره قلت لك بلي هاد الكلمه كتجرح احساسي وكتبغي تبينيني زعما ما نصلح نكون غير اب ولا شنو؟
1: ارجوك ما تتكلمش بهاد الكلام راني كنحترمك وكنحشم منك.
0: كتحشمي؟ انا كتعجبيني بزاف لما تحشمي مني لان الحشومه ديالك كتزيد لك جمال على جمال. وفاء بالمناسبه راني كنت في الشارع هاد العشيه دزت لعندك صاحبي الذهبي وخديت لك انا عنده هاد العقد الجميل. هانتي هانتي شوفي وشحال غادي يزيدك جمال على جمال لما يكون هاد العقد في صدرك. خليني نركب.
1: أرجوك ما تمسنيش.
0: مالك على هاد الغوات؟ واش باغية تفيقي امك وتفضحينها؟
1: خرج قلت لك خرج.
0: مالك كتسرحتي خايفة مني؟ أو غادي ناكلك.
1: واش ما كتعرفش بلي هاد العمل اللي كتقدم عليه راه داني؟
0: عاوتاني رجعنا لهاد الكلام. وفاء راني تحملت أكثر من اللازم وديما كنت كنخرج بدون نتيجة. حقيقة كنت ضعيف قدامك ولكن ثقي بيا انا الان ما غاديش نخرج من هنا نهائيا.
1: صافي حدك تما.
0: خصك تعرفي بلي راني عندي جميع الاسلحه باش نصرعك.
1: كنعرف كنعرف سلاحك الدليل.
0: ها شنو كتقولي؟ حقا ما كاينلاش نسمعو لانني كنعرف مسبقا بلي ما كيخرج من فمك غير العسل. العسل بالنسبه لي واخا يكون بارود.
1: احد ليك طلب
0: تفضلي. ما هو
1: كنطلب منك تباعد من ساحتي.
0: ها قل لي بلا شك كاينه شي حاجه في حياتك.
1: شي حد في حياتي؟ شنو كتعني؟
0: يعني شي حد كتحبيه. قولي لي شكون هو يمكن لي نعرفه.
1: ما عندي حتى انسان في حياتي كنحبه.
0: اذا انا اللي كاين. وفاء خليني نعمل هذا العقد في عمقك.
1: بعد مني
0: جمع البنات كيقولوا هادشي في الاول لكن من بعد
1: اسمح
0: لي. وفاء وفاء وفاء مالك على الغوات؟ شكتي شكتي دابا تفضحينا. كيفاش نعمل على وجهك؟ شنو كتقصدي؟ مالك كتشوفي جهه الشرجم؟
1: بس غير تقرب لي ما عرفتي منه.
0: بحال الا كنسمع شي صوت كيقرب. عملي براسك بحال الا مريضه. يا ليل رحمي امك مسكينه رحميها.
2: مالك اشنو وقعلك؟
0: لا كيظهر لي بلي ضربها البرد ملي خرجنا من السينما ولما سمعتها كتغوت جيت نشوف مالها. لا ربما سبحان الله تكون عيانه ولا شي حاجه. ما بغيتش نفيق.
2: مالك بنيتي شنو وقعلك؟ ياك لاباس؟
1: لا يا ماما حتى حاجه ما بيها غير شي وجع كان فيها يمكن ضربني البرد من اللي خرجنا من السينما.
2: باش كتحسبي بنتي نجيب لك شوية ديال الزعتر تسخني به.
1: لكلاش راني ولدت لاباس،
2: ولكن شفتك باقية ما حيدتي حوايجك. أرى نعاونك.
1: لا تعذبيش نفسك، دابا نحيدهم أنا راسي.
0: غير خليها ترتاح شوية مع راسها. يلا يا فحنا يلا دز.
2: غير سير أنا تبعك. تصبح على خير. سير
0: عندك تعطلي أرجعي الغيارة. هي أنا وفي حاجة للراحة.
2: قل لي ما بغيتي حتى حاجة بنيتي وفاء؟
1: لا حتى حاجة، غير شيلي تنعسي راكي عيانة.
2: ديال من هاد العقد اللي هنا بلا شك هذا هو اللي هداهلك.
1: اي همي
2: وقيل عاد هاد اللي هداهلك، لاني عمري ما شفته عندك من قبل.
1: اي همي عاد اليوم.
2: مبروك مبارك مسعودة بنيتي، راك عندك بزاف ديال الجواهر بنيتي دابا.
1: اي همي
2: ما عمري يا بنيتي كنت كنوي قلبه غريب تفتح بحال هكدا.
1: شنو كتقصدي يا امي؟
2: بلا شك راك كتلاحظي عنايتو بك يا وفاء. و
1: نعم امي كنلاحظ انه شديد العنايه بيا.
2: حتى انا بنيتي كنلاحظ هذا الشيء، خصوصا من بعد ما جاك نص الليل لما سمعك كتغوتي.
1: لكن امي كنفضل يقلل من هذا الاهتمام ديالو بيا. ما بغيتش
2: زعما هذا هو شعورك؟
1: شفتك ما كتصدقنيش او ما بغيتيش تصدقيني، لاني كنقسم لك باللي هذا هو شعوري.
2: كون عرفتي يا بنيتي شحال انا كنقاسي من اجلك.
1: عارفه امي عارفه، كون عرفتي شحال كنتحمل من اجلك، من اجل سعادتك. من سعادتك وحدها هي اللي كتعطيني الامل وكتجعلني نبقى صابره على اللي انا فيه.
2: شنو هاد الشيء اللي انا كنسمع؟ انا انت لهاد الحد ماشي سعيده؟ انا
1: سعيدة غير من أجلك أنت يا أمي.
2: مالك على نكرة الخير؟ على بغيتي يقفزك عاد تكوني على خاطرك؟ ها؟ عاد ما كيعجبوك شركة ضويات اللي كيجيب لك بالمناسبة وبغير المناسبة، والحفلات والسينمات اللي كيدك لهم. عزك يا بنيتي باغيك أكثر من اللازم، غير أنت ما كتعرفيش. كيظهر لي باللي أنت كل ما كيهمو في حياته في الدخلة كيسهول عليك، فخرجه كيسول عليك، والوقت اللي كيكون فرحان هو ملي كتكوني حداه وكيتكلم معك. انا بعد بنيتي وفاء كنظن بلي سمحتي كل حاجه في حياته.
1: وانت يا امي واش راضيه بهذا الشيء؟
2: شنو كتقصدي؟ بعدني انا اللي خصني نسالك هذا السؤال.
1: انا امي حاجه وحده اللي كترضيني هي ملي كنشوفك سعيده. قولي واش انت سعيده؟
2: شفتك كطولي في الحديث على سعادتي، كاع ما تشغلي بالك بيا، لانه كاينه بعض الحالات اللي كيخص الام ما تفكر غير في بنيتها، خصوصا وانت الوحيده اللي عندي.
1: ياك
2: لكن بنيتي عندي ثقه كبيره في الله وفي شجاعتك، لان الحياه بنيتي كتفرض علينا بعض الظروف اللي ما يقدر غير الله وحده اللي يوجد لها الحل.
1: انا وتعالى
2: وبما انك يا بنيتي انت موجهه امرك الله، لازم هو اللي غادي يفرجها عليك. حاولي تنعسي بنيتي، ريحي نفسك، خليتك على خير، خليت لك رحمة الله.

0: سمعتي كلامها؟
1: هي سمعت ولكن ما فهمتش من والو.
0: حتى انا معك الحقيقه الموقف ديال امي غامض، باقي ما فهمت واش هي كتجهل

0: جهل الحقيقة.
1: كان ظن باللي كانت جهل الحقيقة، وحسبات هذا الاهتمام اهتمام أبوي.
0: كان خاف غير تكون عارفة كل شيء وكانت جهل البراءة. وعلاش اللي ما تقولش هذه الأم المسكينة عارفة كل حاجة وما عارفاش كيفاش تتصرف، أو كتخاف تخلق شي مشكلة كبيرة اللي تشتت الشمل ديالنا. كنعرف باللي أمي مرأة متدينة بزاف، وربما هاد الشي هو اللي خلاها كتحتفظ بسرها وكترجع أمورها لله سبحانه وتعالى.
1: المهم خلينا الآن نكونها عارفة أو ما عارفة شيء، خصك أنت الآن تحددي موقفك وتقرري بالضبط أشنو بغيت تعملي.
0: ما بغيت كنشوف الآن غير حاجة واحدة، وهي أن وجودي في هذا البيت أصبح من المستحيل. المهم كيف ما كان الأمر، أنا على يقين أن عمر شجاعتي ما غادي يتخوني، وعارفة باللي خصني نوضحت لها التصرفات ديال هذا الرجل. إنما الحاجة الوحيدة اللي كتألمني هو أنني كنخاف تكون أمي على عين بكل شيء وسكتة وكتعذب. لازم حتى هي ما نوجد لها حل. شنو رأيك؟
1: أنا لما وجدتك الحل منعتيني من تنفيذ الخطة ديالي. شنو نقولك؟
0: ما تفكرنيش، لما مديتي يديك لذاك الكرسي باش غادي ترتكب الجريمة ديالك حسيت بروحي باللي غادي تخرج من محلها.
1: أنا لما شفتو ما تديه صدرك باش يلبسك ذاك العقد حسيت بحايلة النار شعلة في قلبي، ولا موتو كيبان لي حسن حياته، خصوصا وأنك وليتي عندي عزيزة في منزلتك.
0: كمل، مالك سكتي؟
1: لا والو، غير بغيت نقول زعما في منزل اختي. المهم انني بديت كنعتقد باللي افكاري بدات كتغير خصوصا مع عرفتك. الحمد لله الحمد لله.
0: ولكنني كنظن باللي عمرك ما كانت عندك روح شريره، او كانت الظروف هي اللي كانت غادي تكون سبب انحرافك. كتسمح؟
1: كنت بالفعل غادي نحارب، لكن كان حاسب لي لازم حتى تمن هذا العمل اللي كنت غادي نعمل له كنت مقدم عليه، لازم ندفع تمنه في يوم من الايام.
0: مش الان كل شيء، تذكر فقط اني انقذتك في الوقت المناسب، وخصك حتى انت الان تنقذني.
1: قولي واش بصح غادي تسمعي نصيحتي اللي غادي نقول لك؟ ها غادي تسمعي نصيحتي؟
0: تفضل، شنو عندك قول.
1: قبل ما أقول لك بغيتك أولا تسمحي لي نلقي عليك واحد سؤال.
0: علاش لا؟ تفضل.
1: واش كتثقي بيا؟
0: ما عرفتش، لكن إلا حسيت بالشعور الداخلي كيخاطبني وكيقول لي نثق بك غادي نثق بك.
1: يلا عاملي حوايجك في الشنطة وتبعيني.
0: لاين؟
1: تمشي لدارنا مع امي ومع اختي، واخا حنا يا غير فقراء كنتمنى باش تقبل علينا.
0: واش كظن ان هذا حل انني نمشي نعيش على عليكم؟
1: غير مؤقته حتى نحتك على عمل.
0: كنحس باللي عندي رغبه في العمل.
1: كان فما شنو بغيت تقول؟ لاننا كنتلاقاو فكره وحده وكنشاركوا في ظروف وحده. ما نعرفش واش تصدقيني الا قلت لك ظهر لي اخيرا ان امتنا انا وانتيا ما يصلح لهم غير العمل الشريف.
0: نعم
1: كنظن من السهل توجدي عمل شريف في محل تجاري.
0: كنفضل نخدم في مكتبه.
1: ها حتى انت عندك نفس الميول؟
0: اي
1: اذا ما كاين مشكل، هذا الميدان ميداني وكنعرفيه بزاف. بحيث اذا سمحتي لي نسرق لك غير جوهره واحده من الجواهر اللي عندك، غادي نقدر نعمل مكتبة هائلة وتخدم معايا انت كموظفة.
0: كل شي نسمح لك بيه تعمله من غير الجواهر والهدايا ديال هاد الوحش. ما غادي ندي معايا حتى حاجة من غير حوايجي الضرورية.
1: تماما، هادشي اللي كيخصنا نعمل.
0: انا فرحانة اللي رميتي افكارك البالية وسمحتي في مشروعاتك القديمة. ثق بيا اخاي انه ما كاين ما ألد من الانسان يكون عايش بشرف.
1: لاحظت انك بديتي كتناديني باسم خايب، في الواقع انا سعيد.
0: علاش لا؟ علاش

0: شيء أنا ولا أنت من نفس الروح.
1: إذا جمع حوايجك ويلا هي معايا.
0: بغيتي نمشي معك دابا؟
1: معلوم معلوم دابا، لكن بلاتي عندي واحد اقتراح.
0: قول ما تخافش.
1: إذا سمحتي لي أنا ولو سخيف.
0: ما تخافش قول.
1: لا لا ما غاديش نقول، بلاش كنفقد عقلي على إثر هاد المفاجآت اللي عشتها في الليلة هذه.
0: تفضل.
1: الحق أنا إنسان ما كيعرف غير مغامرات.
0: تفضل قول لي كتفكر فيه.
1: حتى واخا هذا الكلام اللي غادي نقول ماشي معقول.
0: غير قول.
1: كيدور في راسي الآن أنني لو كان بحثت نمشي لبيك كان حاول فقط كنت غادي نتقدم وانت بيدك.
0: تطلب يدي؟
1: لا غير بغيت نقول العمى باش نحميك ونكافح من أجلك، وهكذا ما غاديش تعرضي نفسك لكلام الناس. اسمحي لي على هذا الاقتراح الجنوني، وكنطلب منك المسامحة لأنه من سوء الأدب أنني نتجاهل الفارق اللي بيني وبينك.
0: حقا كاين فرق كبير بيناتنا.
1: فعلا فعلا لدرجة أنني كيخصني نفقد الوعي والبصر ديالي باش ما نشوفوش.
0: إذا كان غير من الناحية العائلية حتى با الله يرحمه كان غير موظف بسيط.
1: حتى با الله يرحمه كان نفس الشيء.
0: أما من الناحية الثقافية ما وصلت حتى للجامعة.
1: حتى أنا.
0: ومن الناحية الأخلاقية ما عمرني ما حاولت نتنازل على شرفي.
1: أما أنا مع الأسف
0: هذا هو الفارق الوحيد اللي بيناتنا.
1: اسمحي لي أختي لا ناديتك باسمك، وكان عهدك أنني غادي نكون طول حياتي جدير بك.
0: كم صدقتك.
1: إذن يلا هي بينا يلا هي بينا، ومن هذه اللحظة هذه حياتي صبحات ران إشارتك، وغدا في الصباح إن شاء الله مشوا عند العدو.
0: بياتي عاوني إلى جوجة الشنطة ديالي.

0: علاش واثق انني ما غاديش نكون على حياتك؟
1: معلوم واثق، لانني غادي نكون من الان اشرف واسعد انسان على وجه الارض. نسيت نخبرك شي بواحد خبر مفرح.
0: ما هو؟
1: هو انني غادي نحصل على هذا المبلغ بعرق كتابي باش نحقق مشروع المكتبه ونعيش انا وانت سعداء.
0: حتى انا نسيت ما قلت لكش بلي راني طباخه ماهره ولو بامكانيات بسيطه. كنعرف كذلك نخيط مزيان. واش ما لاحظتيش ان بيتي منظم مزيان؟
1: فعلا
0: انا عندي اليقين ان بيتك غادي يكون منظم احسن مني ولو كانت غرفه فوق السطح.
1: وغادي نقتصد شويه في المصروف، خصوصا وانني ما كان دخان ما كان عمل حتى حاجه. ودوك الفلوس اللي غادي نوفرهم غادي نمشيو بهم للسينما مره في الاسبوع.
0: وعلاش اللي ما نمشيوش مره في الشهر؟ خصك تكون معتدل والا غادي نعطيك درج في التقشف. علاش مثلا ما نمشيوش للنزاهه اللي ما غادي تكلفنا حتى فرانك؟ خلينا من داكش الان واجي تعاوني في الحوايج وما تبقاش هكذا مربع يدي. يلا سميتك. كل شيء تكلمنا فيه وبحثنا فيه إلا سميتك هي اللي نسيت. ما سمولتك شيء على سميتك.
1: أحسن لك ما تعرفش سميتي، وإن كان عكس ما كيوقع الناس. ولا أجي ما فيها بس تعرف سميتي. اسمي أحمد.
0: أحمد؟ الله شحال كيعجبني هذا الاسم، وشحال كنت كنتمنى نتزوج براجل اسمه أحمد. كنتمنى كذلك نولد ولد ونسميه أحمد. عرفتي علاش؟ كان كيعجبني هذا الاسم على ود الضبا الله يرحمه كان سميته أحمد. يلا يا أحمد شوف واش ما نسينا حتى حاجة.

0: لازم نمهد الأمر قبل ما نقدم على هذا العمل، باش على الأقل يبقى عندهم إنسان مسؤول عليها.
1: باش كتشوفي بلي من لازم؟
0: أنت باش ما كتشوفش أنني على صواب؟
1: فعلا بعد أنت كتشوفي أنه على أن هذا العمل غير تعملي لازم بتخبري به أمك. خبريها إذا ما عندك رجل هاي مش يسرق الخبر. خص أمك على الأقل تختار شي حجة مقبولة وتقول مثلا أنك مشيتي تضيفي عند عائلة باك.
0: هاد الشي اللي غادي نعمل.
1: إذن غنخليك الآن وفاء. إنما فين تلقاو غدا؟
0: أجي من بعد الظهر ملي يكون داك الراجل غايب من الباب الكبير طبعا، وقول الخدمة باللي جبتي لي شي كتب.
1: وحلي إذن غدا في الصباح إن شاء الله وفاء. وعندك تنسي باللي راني خطيبك أمام الله.
0: ما عمري ما غادي ننسى يا أحمد. شنو كتعمل؟ غادي تخرج من السرجم كيف دخلتي منه؟
1: معلوم مني وقت نخرج
0: طبعا من الباب، لأنني ما نرضاش خطيبي يخرج من السرجم بحال شي لس. يلا تبعني باش نخرجك وغير بالشوية بلا صداع.
2: فين كنتي بعدا؟ وشكون هذاك اللي خرج في هذه الساعة معك؟
0: واش باغي تفيق امي عاوتاني؟
2: جاوبيني على سؤالي هو الأول، وقولي لي شكون هذاك اللي كان معك؟
0: آه يا ربي،
2: كنشوف صباح واحد غادي في جهة الشجر، هذا لس.
0: لا، أرجوك.
2: هذا لس هاجم على بيتي والهجم يموت شرع.
0: أرجوك.
2: هاي بندقية.
0: لا، ماشي لس. أرجوك خليه، خليه ماشي لس. يا ربي تنجي، يا ربي تحمي. أحمد قتلتي يا ظالم الدم. أحمد مالك عاود رجعتي؟
1: غير باش نشوفك
0: دم. قتلتي يا ظالم، قتلتي.
1: قتلني ولكني دفعت الثمن ديال زلتي.
0: يا ربي شحال غالي الثمن اللي كندفعو باش نعيشوا شرفاء.
3: من مسرح المجتمع كنتم أيها السادة والسيدات في الاستماع إلى مسرحية المكتبة. اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان، ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ecstasy.

اللي مخبي انا ومعاه يا شواطي ارتي علي ملك ضبي.

ارتي عليا ملك تطبيق انا ومعاك يا شواقي ارتي عليا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

من الجديد برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كيستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس

0: كل مشروع كيبدا بحفل وكينتهي بالتتويج فيه نوع او نماذج من المشاريع اللي كتبدا بفكره وكتكون بذره ومن بعد تنمو وتستمر اثرا في الحياه ديال الناس من هذا الايمان المتجدر. سنتحدث اليوم او نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان واسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد السنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابة في هاد المبادرة مستمعاتنا مستمعي الكرام أن الهدف اللي سطروا أصحاب هاد المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كنت تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذه الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها، وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام كيسعدني كثير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة، والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي، هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد ثقة في النفس فتبارك الله. إذن بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنت العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
2: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم تي ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل تركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم.
2: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، للروح التطوع، يعني كنت منخرطة في ياسر من الجمعيات والمنظمات، والسوق فني حال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل الداخلة والذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت الاستفادة أكبر معهم الحمد لله. يعني أنا لاحظت الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذيك البهجة وذيك الامتنان وذيك الفخر وجوه أولياء الأمور كأباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: فخر وسعادة.
2: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على الأطفال.
0: رئيسة المنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي ما شاء الله عليها،
2: تبارك الله ما شاء الله،
0: بتخرجيها بأفكارها المبادرة.
2: صحيح نسلموا عليها من ذا المنبر، وأكيد يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل. سي محمد فضل.
3: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة بنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وجه الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول، يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني كما عندي مولي رسالة يعني عندي عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا.
0: كيف تكون
3: والله عن يعني القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا في هون تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
0: انتم كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوى
1: بالنسبة للمنظمة وانضمامي لها. صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذا المنظمة هي الأخت بنتها،
0: لأن
1: عدد وجميلة. جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بهذه المنظمة، صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني دخل متعرف على هذه المنظمة. صح. بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني الاستثمار الأعظم الذي يعني نقدر نستثمره فيه ونستثمره في قدراته،
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
1: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم، نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنه أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
3: اليوم الأول واليوم الأخير الأطفال اللي كانوا في تكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات، وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا، طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت، كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بانفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقه بالنفس.
0: صحيح، او لما كانواش طابين باش انهم يوجهوا الناس والجمهور.
3: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم ونجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوفوا الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الايام نجبرهم ما شاء الله عادوا ويتكلموا، عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
3: هي حسين بداك التغيير ولمسناه. ولكن واحد القضيه اللي عجبتني اكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل.
3: فهمت، كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم.
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمه ديال التعاون والتضامن والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا ايجابي
3: طبعا
0: جدا.
3: طبعا طبعا، الثقه في النفس. وواحد القضيه مهمه عنه زرعتها فيهم، عن زرعناها فيهم عفوا، عنه مثلا يتقبلوا رسوم كيف ما كانوا هم.
0: جميل، صحيح،
3: فهمت، يعني كما كان مثلا اعرج، كما كان عوار، كما كان، خاصو يتقبل راسه، لان البدايه كتبدا من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح. والانسان الا ما اعطى قيمه لراسو ما يحاني ان يكسبها من الاخر. سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال انك تجاوب عليه، ناخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل ان شاء الله.

0: إذن كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير؟
1: نهاية الأسبوع. صح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر،
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
0: وعادي
1: وهذا
0: لأن
1: شيء
0: ما كانوش
1: عادي جدا.
0: استفدوا من شيء ورشات.
1: صحيح،
0: وهذا هو الدور
1: دور
0: ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال هاد
1: صحيح
0: الأطفال اللي هم الرجال والنساء ديال
1: المستقبل.
0: المستقبل.
1: فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطة روح الفريق،
0: هذا مهم،
1: هذا مهم جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو روح الفريق.
0: حققتوا داك الشيء اللي كنتوا،
1: لكن طموحوا
0: ربما
1: له.
0: اظن ايضا في عامل مهم اليوم وهو حتى شخصياتكم انتما كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هذه الورشات، طريقه وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لان تعرف الطفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به داك الاخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الاطفال معكم تعامل ايجابي وهذا كيرجع لشخصيتكم.
1: صحيح،
0: هنا
1: بارك
0: هنا
1: الله.
0: نبغي نرجع لك ابنات انتي، كيف تعرفي صاحبه افضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظه فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الأيام اللي سابق ذاك العرض. شن هي القصة اللي كتختصر رحلة هذا المنتوج منذ أن كان فكرة بدرة إلين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، على اعتبار يعني الورشة ديالنا حنايا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقولوا، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة. صعب يعني رغم الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة، ويعني باش نستمروا. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني إحنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف كيعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله على أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
0: نعم. طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كلما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أن كنت القائد المؤثر، هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك، أنت عندك هذه الصفة ديال القائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشنو هو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي؟ لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
3: فعلا السي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيها، فهمت، لانه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معاك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيامن بيك، راه الايمان لقيت شي واحد كيامن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
0: صحيح، لانك يعطيك واحد شحنه نفسيه وكي يدعمك، وهذا ايجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب او صفه افضل ايش؟ افضل
1: قائد.
0: افضل قائد ما شاء الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشه ديالك، وشنو كيمثل لك انك حصولك على افضل قائد؟ واش كتعتبريه نهايه رحله ام فقط هو بدايه مسؤوليه اكبر، بمعنى هي تكليف اكثر من نهايه الشريف؟
1: هو صحيح كما ذكر السي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف. اي فوز في هذه الحياه هو عباره عن مسؤوليه.
0: صحيح،
1: وخاص ما خاصوش يوقف عند داك التتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع اكبر ان الانسان ينجز اكثر ويفيد اكثر ويحاول انه يكون عنده نفع للناس اكبر. وبما اننا احنا في منظمه تعنى بالطفل، فكنشوفوا الفوز الحقيقي والفوز الاساسي هو صقل مواهب هذوك الاطفال وتمكينهم وزرع الثقه في انفسهم وبانهم قادرون، انهم مادام انهم عندهم النيه وعندهم الفكره الصادقه يقدروا يعملوا اي عمل كما يشاءون. ولذلك جات فكره المنتوج ديالنا بان يكون كتيب كيلخص جميع الانشطه والمبادرات الانسانيه اللي قامت بها المنظمه، على اساس انها ليست فقط عمل جمعوي، يعني اطار جمعوي، بل هو مناره تربويه ورساله انسانيه، وان الطفل وصون كرامته وتمكينه هو اهم الغايات الساميه اللي زعما تصبو اليها هذه المنظمه. ونتمنى ان شاء الله يعني.
0: ولكن شتي اللي عجبني فيكم ملاحظه، واخا ما بغيت انني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله اولا تحمجيكم بثلاثه، وتحكمكم فن الخطابه ما شاء الله، وهذا اظن نقطه ايجابيه اللي جعلتكم تتواصلون بايجابيه مع هذوك الاطفال. طيب صدقوني بصراحه ضيوفي في هذه الحلقه، ان فاش مشات لي رئيسه الفرع الجهوي المنظمه الوطنيه لحقوق الطفل بجهه داخله وادي دهب سيده ناتو البحيحي مشكوره، فاش مشات لي نسخه من الفيديو الختامي جات فيها عباره جميله ومعبره كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكايه في نهايه موسم، بل في اثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، وما كرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر، إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهذه الأطفال وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هذه النقطة لأن مهمة جدا، تفضلي بنات.
2: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسبوا ياسر من القيم وياسر من الصفات، يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي أخذنا فيها هذه القيم أعطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها، وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم ونخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم ها والقيم في حياتهم، حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدموا معاهم ونعطوهم هذا المهم.
0: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال أشنه، من خلال تجربتك واحتكاكك بهم أشنه اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
3: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
0: متاحة
3: يعني متاحة، يعني قد هو المعلومة يلود لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها.
0: ولكن داك التفاعل الإنساني لكي يكون بين داك المؤطر والطفل هنا كي،
3: ولكن فاش يؤمن به شخص وكيسمع له ويشجعه صدقوني اللي يكون واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وبالنسبة لرسالة المستمعين ديالك السي العادي ومستمعين ديال الإذاعة الجهوية، يعني خاصنا دائما نؤمن بولادنا بخوتنا الصغار، يعني لأنه ما كان حتى شي واحد فاشل، لأنه اللي كيطيح وكيعاود يقوم هذاك ماشي شي واحد اللي فاشل، لا بل هو كيحاول وهو كيمهد هذيك الطريقة ديال النجاح.
0: مطلوب منا نشجعوه ونحفزه.
3: طبعا طبعا مطلوب منا نشجعوه ونحفزه ونوقف معه.
0: فكرة بصراحة مهمة جدا. طيب بالنسبة لك فدوى، تخيلي مثلا كون كان حاضر معنا أب أو أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
1: صحيح صحيح، وصراحة لا ضير، لا ضير في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع.
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم.
1: بيداغوجيا اللعب صحيح. نعم. من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس أن نرفيها عنهم، وأيضا أن يتعلموا يعني أشياء قد يعني تسقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
0: صحيح، وكيبان الأثر ديالها في الشخصية ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي بأن الموهبة تولد مع الطفل أم أنه يحتاج فقط إلى من يكتشفها فيه، بمعنى هي موجودة فيه مخزنة فيه كحل وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
2: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
2: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فاهمها، هنا كيجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقدك الطفل يعطي أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا، ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح وأمام،
0: وهذا أحسن تقييم المجهود.
2: صحيح صحيح، يعني هنا إحنا أدركنا أكثر صراحة على أنه مهمتنا بعيدا عن المنافسة وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الأهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله حمدا كثيرا.
0: طيب أظن الوقت بداك يأخذ منا، ما كرهتش أننا نختمو هذا اللقاء من خلال هذه الرحلة ديالكم في مبادرة المنظمة اللي هي متنوعة ونوعية أيضا، لابد أن كل واحد وحدة منكم عاشت وعاش موقف بقراسخ في الذاكرة ديالو في الدهن ديالو، واش كانت اللحظه واش كانت فيه اللحظه مع احد الاطفال ومع احد الاطر وحتى كلمه شكر من اسره اللي اكيد جعلتكم كتشعروا ان هذا الاثر اغلى من اي لقب، لان فعلا تغيير الانسان شي حاجه اللي هي اهم حاجه في هذا الكون وصناعه الانسان وبناء الشخصيه ديالو. قلت او حتى كلمه شكر من اسره اللي جعلتكم كتشعروا ان هذا الاثر هو اغلى من اي لقب، وان الرساله فعلا تحملون واحد رساله انسانيه شريفه ونبيله اللي حملتها عن جداره واستحق تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود ان يشاركنا كل واحد منكم بالموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره لانه سيبقى موشوما في القلب والذاكره. يلا نبداو سي محمد فضل.
3: طبعا
0: من هنيت كلمة ختامية بالنسبة لك.
3: طبعا السي العهدي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الأسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاو عندنا طبعا العائلات ديال هذوك الأطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل أسبوع واحد، ولكن كان الأثر ديالها اللي هو قد يمتد مثلا إلى عامين وتسعيمان من التعليم، فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي حسيتنا حتى
0: قديما قالت العرب مادام ذكرتي الأثر كيقولوا البقاء للأثر، ذاك الوقع اللي كيكون في النفسية يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعة شخصية جديدة في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعة مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفية.
3: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاهم من وقتهم وأعطاهم من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا حتى لك السي العادي،
0: تبارك الله عليك، دعات الداخلة بيتكم ثاني.
3: شكرا
0: مرحبا بكم في أي وقت. شكرا كاع عنا أنتم حاملي قادة اللي عندهم هاد المبادرة أو كيشاركوا فيها.
1: فعلا حتى انا نتقاسم مع اخوتي نفس الشيء. ولية امر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة جات وقالت فعلا انا منتي لمست فيها واحد التغيير الكبير. منين جات وقالتها عرفت اننا فعلا عندنا واحد المسؤولية الكبيرة،
0: تقييم
1: صحيح وتقييم صادق، لان صحيح. الام والاب هم ادرى

0: بالابن ديالهم.
1: كيف قال محمد فضره في ظرف وجيز، راه ماشي سهل
0: في ظرف وجيز،
1: بمعنى بذلتوا مجهود كبير.
0: صحيح، كان هو كان التزام صراحه، كان التزام وكانت مسؤوليه عظيمه. يعني كنا قايلين جايين لواحد الهدف، ان هذ الاطفال غيمرقوا من هذا الاسبوع بشيء.
1: وهذا واحد من المفاتيح الذهبية اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحة.
0: الحمد لله، الحمد لله. هذا صراحة كان مجهود تعاوني بين جميع أعضاء المنظمة وبين جميع الأطر، وأيضا تحت القيادة والإشراف ديال السيدة الناتو بحيحي، جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الأعضاء والقادة الآخرين، أيضا محمود، الأخ محمود والأخت فاطمتو، قاد يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد كبير.
1: الحمد لله نبتوا عليهم أحسن.
0: الله يجزيك بالخير سي العهدي أيضا على الاستضافة وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه الأكاديمية وبهذا التأثير.
1: صراحة لأن مشاركة ديالكم كقادة ومؤطرين لهذه الورشات عطى الأكل ديالو. إذن بنتها انت ما شاء الله عليك، اصلا عندك تخصص قانون، بمعنى تراف عينا كمحاميا ما شاء الله عليك. كلمه نختموا بالكلمه ديالك.
2: بالنسبه لي يعني الاثر والله الحاجه اللي لمستها انا في الاسبوع الصيفي صراحه، يعني الاخوان تكلموا على الجانب الاسره أو أولياء الأمور، لكن أنا لهين نسلط الضوء على يعني موقف عشته في الأسبوع الصيفي، على اعتبار أنه قلت يعني تخطيت من صعوبات وفي بعض الأحيان يعني أكيد إحنا إنسان ويقبضك شيء من الإحباط بحكم على أنه مني كيكون ياسر من المسائل خارجة عن الإرادة، لكن هنا يعني لمست التشجيع من القادة اللي معانا والأطر للمنظمة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فاضل اللي نشكره صراحة من هذا المنبر على التفاته صراحة الجميلة، على اعتبار أنه الأطفال اللي كانوا في ورشته حاولوا أنهم حتى هم يشجعوني، وأنا صراحة استمريت، وهذا هو هذه النقطة صراحة المهمة عندنا في المنظمة، أنه تعاون وحد في شيء من نحبطوه أكثر يعني يشجعوه. وهذا هو اللي أنا يعني أثر فيه صراحة، واللي هي يبقى مؤثر صراحة. لذلك يعني نشكركم، نشكرك سي العهدي على الاستضافة وعلى هاي الالتفاتة،
1: وأنا سعيد وفخور
2: والله لحتى احنا بصراحة. والله لحتى احنا وما تفوتني الأستاذ العهدي، على أنني نشكر والدي المحجوب العباسي لأنه يحنينا يعني في الوتة ويسمعنا مباشرة،
1: وهو كان من أعز تلاميذي بصراحة.
2: صح قالها لنا والله، فكان شكرك بابا وماما كذلك على أنك مشجعنا وعلى أنك يعني واقف معنا سند الظهر صراحة، وإحنا فخورين بك، وأكيد إحنا عارفين عنك أنت فخور بمناتك.
1: وحتى أنتم تبارك الله فدوا عود فتحت لكم الشهية.
0: خلتنا نعبر الأخت بنتها الله يجزيها بالخير. طبعا أنا أيضا أريد أن أوجه شكري وامتناني لوالدي المحجوب العباسي، ربما فزت بأفضل قائدة، إلا أن مثلا أنا كنت قائد الفريق، ولكن هو القائد بالنسبة لي أنا.
1: هو أب مثالي،
0: هو صح، هو قدوة لي صراحة، السند الذي لا يمل ولا يكل في تقديم المعونة وتقديم النصيحة وتقديم الإرشاد،
1: وهذا بان الأثر ديالو على
0: ربي كبر بك السي العهدي. وأمي كذلك صراحة يعني ما نقد ننساها، الله يجزيها بالخير والله يجعلها دائما ضروري
1: البركة ديالهم،
0: والله يشوف هذا كله بفضل الله عز وجل أولا وبفضلهم صراحة.
1: تمام.
0: وشكر الجزيل الأخ محمد فاضل أيضا، لأنه سبحان الله كان
1: تبدو أنك ما شاء الله عليك مؤثر
3: فعلا.
0: هو كذلك فعلا.
3: طبعا نتفضل طبعا جزيل الشكر طبعا لكل من آمن بينا طبعا، وكل من شجعنا من والدينا من خوتنا يعني من عائلتنا يعني ومن غير العائلة، الكل من شجعنا، وخاصة نعرف واحد القضية مهمة اللي نشاركوها معك سي العهدي ونشاركوها مع المستمعين، عندنا احنا كقادة كنا كنجول لهذاك الأسبوع الصيفي رغم أنهم كانوا عندنا بعض الالتزامات، ولكن كنا نقلعوا من وقتنا، كنا نقلعوا من وقتنا وكنجو لهذاك الأسبوع الصيفي. يا غير فاش كنجو تما كنلقاو تشجيع من تخيل من سي العهدي، كنلقاو تشجيع من الأطفال. الله. يعني هذوك الأطفال كانوا كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
1: تماما،
3: فهمتني؟
1: صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله، ودليل على نجاح هذه المبادرة وهذه التجربة، لا سيما فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل. وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتا العباسي اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذا المبادرة النوعية. طبعا ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذن شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

واخدادة تهنيها بكيبك يشمع واخدادة تهنيها.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.

الشريف إذا يا تقولها ذبيها تشفي السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني ذبيها تشفي السقيلة سقيلة يا منى ذبيها تشفي السقيلة من الأكدار والحزني من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عندي

فذاك الحزن في الأذن. فذاك الحزن في الأذن.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان

اسمعيني جزاك جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعنا.

0: اقصد الاوزان والرداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرين
1: اسكدوه
0: يا نيعات دجوني بكمة من وان في

الريحه والذات تقفت. الله يلحق. ايه غير الفيل

جامع ولبن

سبو او كحد بو سداد ما وخا

صداته هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا درمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج.

Massage. نسمع من عين بدون ونشوف بوذن هارد هذا الكدام من ذا الكدام عازمون يا قلبي فرحونك الكدام عازمون

0: التخريص التابة التابة التابة قرمي طفل السداج
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

حد بهون بعخيره يقول انت يا حشام للدين ارتين ودين حشام للدين واستطفين والله نحن

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان الصاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي الميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمج اياك واسم العامريه

غابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

عندكنا ولا حسكنا ولا عندك انبارة إلا جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

دبولاريف ابراهيم دبولاريف اولاك الحاره اولاك باوكي.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجل السنين.

ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله من فوق سبعين، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي. فصدق ولا تخشى ورائد.

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست نادر أكواني تضرى حقيقتي وينقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

ونسون در اكواري ودرا حقيقتين ويقز في المنى تراني يبانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي حالي

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قونا نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسين وكل يا شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

جميع الكفر بضر والبشير. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

بكلية في المنهي بكلية في الحسين بكلية شارع من أمور كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير في المطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق شرق.

كلها وقت الخاطر يغني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

يومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في يومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمال تراقية من محفوظ أدائكم كما يمسو من هو محفوظ أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق.

شورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبادت بي واظري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

شيطاني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: الله صرا
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجان وقويف وطلع من البتيت
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

وتقدر تدعي زاد علي وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل الرويه قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت شبرت وتحجال وقويف وطلعه من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد بملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لاك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لعقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلعه من البتيت ها اوعظ له القوم.

لا تهتفي يغلي الاغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وجعت والله عادي بان حمار على عينك.

غلايب امير جايب وبنوتاد وبنعزم بعين الشاي.

شتر سباح في اتزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: في رياض الأدب الحسن،
3: تعديد محمد العبد،
2: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. غير خاف عليكم أيها الإخوة أن هذا الأدب الحساني الذي يعتبر بحرا عريضا لا ساحل له ولا يعلم أحدا متى عمقه، تأتي فيه الجواهر والحجارة وغير ذلك من المسائل، فهو كما يقول الشاعر ترمي غواربه العبرين بالزبد، فهو أيضا ترمي غواربه بالزبد، وفي أعماقه اللؤلؤ والمرجان، وفيه أيضا الخزف والحجارة وغير ذلك، كما أنه أيضا يمكن أن يتسع للكثير من الأمور التي تهم الكل. ذكرت في أحد الحلقات الماضية أن للشعر الحساني محسنات ومقومات وروافد وحمولة كبيرة جدا، وذكرت من بين هذه الروافد الحكمة والأمثلة والقصة والرواية. ودون أن نهمل الشعر الحساني لأنه في الحقيقة هو المحور الأساسي، نعود إلى الحكم ونذكر بمال المنطقة من حكماء، ونستمع إلى حكمة سردها أحدهم ربما تكون في أواسط القرن العشرين، عندما كانت البادية في أوجها ولكن بدأت تضم شيئا فشيئا إلى الحضر. يقول واحد من الحكماء في هذا الموضوع: الله يغنينا عن ناقة الحويش وعن البينة البويش، هذه المسألة اللي هذه هي حقيقة احنا منين نخرصوا، ذا هو في هذه الساعة، هذه لا يتعود مقيولة في الستينيات وما زالت الساعة البادية على أوجها، ولكن هذا يعتبر شبه ولاية، لأن عند منين تعود البل تندار في الأحواش والبنه يجي في البوش، هذا بالنسبة له معناها أن أصبح محدود جدا، وهي أصلا الإبل كيف قال العربي فيها الإبل لا تصلح للبستان وحنت الإبل إلى الأوطان. وفيها قصة لا يجيبها، هما أصلا قالوا عن واحد كان من أبناء العرب القدامى من ما يقولوا شعرا عنهم يديروهم من جملة الخدم ويمشوه سارح، خلق أمر مشات ولدها سارح الغنم، منين شاف الليل مروحها قالها لست كمن يحسن صوت فعفعي، وهذه فعفعي عندنا راهي كانت أصلا الرعيان الغنم يقولوا أي هي واحدة من زجر الغنم، وهو بالنسبة له يقول لها أنه ما هو صالح لسرحة الغنم، هذا يقول لست كمن يحسن صوت فعفعي والشات لا تمشي مع الهمل لعي، الهمل لع فيها قول أنه سبع وفيها قول أنه ذيب، وهذا بعد حقيقة ما هم من فصيلة واحدة، ما هو العم قطعا ولا يجي غير لا باطل اللغة تجمع كل شيء، وإنما أحسن نص الهم معي مستسجرات بفياف النزع إذا علونا أربعا بأربع أنن تأنين النفوس الوجع. قامت وسرحت في البل، لين سرحت في البل جاهم أصبح الله في الليل، قال لها خلي الرعاية يا أميم وأولني ما شئت إما مشهدا أو مكتبا، إن الرعاية ما استطاع دوامها من لم يكن يعتادها زمن الصبا. إذن هذه المسألة اللي هذه هي كانت عندنا في القديم، وكان دائما الارتباط بباديتنا وحيتنا إبلنا والله غنمنا. ونرجع للحكمة اللي قال هذا الحكيم يغنينا عن ناقة الحويش والبينة البويش، حقيقة هو هذا الشعر الشعبي وهذه الأمثال الشعبية وهذه الحكم تعتبر ذاكرة حية للتاريخ وحاضن أمين للموروث الحضاري.
بكل عطاءاته المختلفة. هو الشعر الحساني ديوان الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة والملاحم البطولية وغيرها من روافد الفعل الحضاري، كما أنه أيضا برهان ساطع على عظمة الشعوب وقدرتها على الإبداع والتميز وسلامة الفطرة التصويرية ورفع الذوق الفني. ويتميز الشعر الحساني بالكثير من الخصوصيات، في مثلا الإيجاز واختزال المعاني الكثيرة في قاف واحد يتألف من أربعة في الواتم. وهذا لا يجيب عليه مثال، كيف قال واحد: عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. هذا القاف فيها أربع أشطار، والله زاد أربع كلمات وكلهم تقسم إلى شطرين، وهو في الحقيقة يتألف من شطران فقط. عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. وهذا النوع اللي هذا هو نجبره في الحسانية ونجبره في بعض البحور الحسانية، وله بالإيجاز البحور الحسانية يجبره فيها ولكن بالإطناب، ولكن تقسيم العروضي كي مثلا إلى أتينا نقسمه البيت إلى أربع أشطار: كيف يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي. إلى قلنا يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي، جاونا أربع أشطار في بيت واحد في الوقت الذي هو يتألف من شطران فقط. نفس الشيء في القاف: عيني تجري بالدمع أهتن على النحر صبابة. وهذا لا يجعلنا شرح هذا القاف اللي هذا هو. صبابة هي مفعول لأجله، لأنها خص مطلوب في القاف كيف اللي جا فيه. هو بالنسبة للقاف اللي يظهر فيه في البعد المعرفي الحساني عن الشاعر، عبر عن حالته النفسية والوجدانية كلمات قليلة جدا، ولكن تحمل في طياتها كل معاني الوجد والوله والحزن والحرمان والمعاناة

نوع من الإيجاز في الشعر الحساني، وربما لا يوجد في غيره. والقاف حقيقة هو أصغر وحدة كاملة في الشعر الحساني، ما صار منه، ما هو التافلويت، لأنها تعتبر جزء منه، وهي وحدها ما تقدر تقوم بذاتها، لابد لها من أربعة تفلوات، أو القاف لابد له من أربعة تفلوات، لأن تافلويت واحدة لا تقوم بذاتها، لأن القاف على الأقل ما هو لها يكمل يكون وحدة شعرية أساسية يكون إلى عاد فأربعة تفلوات، وهذه تشكل كلا متكاملا في سلم الشعر الحساني. هذه الوحدة القصيرة قد تختزن ما يمكن أن يرد في قصيدة كاملة من المعاني والأبعاد والأحاسيس الوجدانية، كمثلا نزلت فلة لحزيمة ترى الله لبلا والله فلي ما هي فلة، لأن يعني فلة جات في صورة يعطوها شكاير المدرسة ويقول لك شكارة فلة وكذا، هي نزلت فلي لحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى، هذا رأيك القاف اللي هذا هو على نفس الصيغة اللي جبنا في القاف الأول، نزلت فلي الحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى، هذا القاف من أربعة تفلوات من أقصر البحور المستعملة في الشعر الحساني، جمع عالما بكامله الأحاسيس الوجدانية والأبعاد الجمالية، فبنزول الحبيبة تحول هذا المكان اللي كان من الممكن أن يظل منسيا، تحول إلى حاضر دائم في الذهن، حاضر له بعده الخاص، حفر مكانا في القلب لا يبارحه، تحول إلى كل شيء، وتحولت البلاد اللي نزلتها هي إلى سعيدة في نظر الشاعر، وهذا يجعلنا نرجع لأن تشقى بلاد وتسعد أخرى. وفتتبعنا بإمعان البنية القاف لاحظوا بدون كبير عناء أنه بتنقل مواصفات موسيقية البيت الشعر العربي الفصيح، لأنه قابل للتلحين على وقع رباعي أربعة مرافق والله أربعة في الواتن، لا بغي تقول هي عبارة عن أربعة مصارع لكل منها خصوصيته الفنية، وهذا نشبره أيضا في قافة أخر، واحد له يقول واحد عنه إذا جاء له الفلان يقول له معنه راوش برحد، هذا بالنسبة له في حد ذاته في منطوقه الأدبي يعتبر جميل جدا، لأنه إيجاز في إطناب، إيجاز بكلمات قليلة أجمع فيه ياسر من الأمور الجميلة. كيف قال مولى القاف؟ إبراهيم إلى الجيد له الإبراهيم العبد، قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد، هذا القاف اللي هذا هو عاد سمعوا ما هو لا يوليه كبير عناية حتى، ولكن فرجوعنا إلى مضامين القاف ولا غادي إنه مضامين الأدبية، لأن مضامين الأدبية حالها يكفي عن سؤالها، جعل بساطة وجعل سهولة ألفاظ والله عذوبتهم وجعل قرب المأخذ، وجات الكلمة الأخيرة اللي هي يقول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد، أبقى مفهوم واقف، هذا المفهوم لابد من يعود عنده موجب للسؤال عنه والله موجب لفتح نافذته. إبراهيم إلى جيت له الإبراهيم العبد قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد، من درى هذا

السؤال وجهه شنو وموجبه شنو، هذا نوع من جماليات الشعر الحساني اللي حقيقة رياضه ممرعة جدا. ولا إن شاء الله نترككم مع هذا الفاصل.

بعد استماعنا لهذا الفاصل لهنا رجعوا إلى مسألة عامة، كاين نظرة عامة حول الملامح المشتركة بين الشعر الحساني والفصيح، وهذه حقيقة لها رواد. وفي هذا العصر اللي مليء بروح التحدي والرفض والخلاف لكل معيق للتطور والتقدم والاندفاعية التي تميز الحياة المعاصرة في كل أجزائها ومفرداتها وعنوان مسارها.

ديمومة التواصل وشمولية التلاقي والتفاعل في عصر جديد بكل محتوياته، متمرد على روتين الزمن التقليدي لا يرحم من لم يستطع مواكبة وقعه المتسارع في هذا العصر. إذن سمعنا هذه المسائل اللي واقعة في الزمن اليوم، من قد تحديه للأدب اللي كان بنوع من المسائل اللي فيها ما هو عصري وحتمي، مثل مواكبة الحضارات، عدم الدخول في عالم الأدب بما يحمله الاسم من معاني ومدلولات، وتقريبا عدم دخول الناس في هذا الفن اللي هذا هو ودى القدر من الابتعاد عنه، ودى ذاك النوع من ضعفه. وشاهدوا الحمد لله نهضة أدبية رائدة جدا في الشباب اللي بداوا ضريكاتية ملامح حتبان، والله قال الحمد لله أعطت أكلها على الرغم من صعوبة الوقت، والله زاد صعوبة الدخول في المجال الأدبي. وهذا النوع اللي هذا هو هو اللي جعل خلط الكثير من الأوراق في مجال الأدب. ونرجع إلى طوع الشعر الحساني وملائمته للشعر الفصيح في بعض الأحيان، كيف رب فتاة قد سبت أغلى فتي عاشقي تصبي قلوب من رأت من عابد وفاسقي، كيف أيضا قد هيجت ما كان بي فتية من العرب تتلو برحب المكتب تبت يدا أبي لهب. هذه له رجعنا في الذاكرة إلى الاشتراك الوزني في الشعر، على أنه قد يجي بقرآن وقد يجي بالفصيح مثلا عربي وقد يجي بلغة أجنبية. هذا نجبره في الشعر المخضرمي كثير جدا، كيف رب فتاة رب فلاح ملاحي قال يا أهل الفتوة كيف لي أضعف خصري فأعينوني بقوة، كيف جاءني الحب زائرا وعلى مهجتي عطف قال جد لي بقبلة قلت خذها ولا تخف، كيف زارني الحب بليل وفزت منه بإنسي وبات وهو ضجيعي وما أبرئ نفسي. هذا لهي جبناه إياك نرتب عليه الشعر الحساني في جماليته وفي سهولة ما أخذه، مثلا حد عتلي بل مماتي وقف في سأر جميل وانكافيل يوم تاتي كل نفس تجاديل، وهذا قليل من كثير، هي السائلني عن ميمونة راهي تقرأ ساح القيمي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن هون لاحظتوا الارتباط بين الشعر الحساني والفصيح وسعة خيال الشعر الحساني، والله زاد سعة الشعر الحساني، والله الأدب الحساني، سواء تعلق الأمر بالشعري والله الحكمي والله الرواية والله القصة. كيف هذا القاف اللي هذا هو عدت مقلل في الملاهي وعدت مولي قاف نقوله يغلبني قولوا لله بعد القوة والحول. هذا حقيقة يجعلنا ندخل ذاكرة والله رياض غني جدا بالمروج الجميلة جدا والخضلة والناعمة. إذا كان الشعر الحساني كما أسلفت مروجه خضلة وناعمة، فإن أيضا الأدباء والشعراء أذكوا هذه المروج بشعرهم الجميل جدا. وحقيقة الشعر أصدق تعريف في حساني هو لاكي ملك الخيل، بعض ذخر وبعض

0: سكر وبعض أجر، هذا ملك الخيل. بالنسبة للشعر الحساني حتى هو مقاصده لا تبعد كثيرا عن هذا، فيه البعض اللي يكون فيه تحدي، وفيه البعض اللي يكون فيه الفخر، وفيه وفيه وفيه. كيف قاف نقوله وقت الملهى، لا فخر من تحت يدي، وارثه توارثه والد بعد والدي. وانهي معكم لقائي اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن نلتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: تعديد محمد العبده،
1: إخراج وتنسيق
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.

واشغل لي قرض غالي ويحلى الصبايا. انا الهوى هوايا ابني لك اسرى عالي واخطف نجم الليالي واشغل لي قرض غالي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الظهر لما جاي القبلة لا يحسن الأزياء ويلي أجمع يا عامل الأمير أي أميرة.

Bir aile bitti Bilal.

الضواد وشوارك ماي زعرك يا حيشة وشوارك ما زعرك.

جميع شدائد الخلق قيطبة جدول وبالعود قد كنا عوازا.

ولسلي قياطبتين قول لا انه قيل لا انه عودت بي بي بي بي بي بي بي قلت الرويات أني صي ردي

episode.

شتير سباح يا تستعير كفايه يا القيله يا سبل الرياح.

القلاع يا عيال تدرب عيال.

0: يا وطن ماهي انت سيري سحيري.
1: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
1: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.
1: أقدري أنت؟
2: إن لله قضاء هو يقضي فيه لا راد له، وإن للناس سلوكا خلقهم الله ليحاسبهم عليه.
1: صدقت، فماذا أنت عليه؟
2: الذي أنا عليه هو ما تراني فيه الآن، فانظر هذا الشيخ قتادة مقبلا علينا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ماذا وراءك بالله عليك؟
1: اجلسوا يا قوم ولا تنزعجوا، فالشيخ ابن سيرين سيكون بخير إن شاء الله، وقد تركت عنده خادمه يستأذن لكم في الدخول.
2: أولم تدخل أنت عليه؟
1: كلا، فهو لم يعد يتكلم إلا إشارة يا أوزعي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا هكذا يا شيخ محمد بن سيرين، هكذا.
1: انتظر انتظر، فهذا هو الخادم مقبل عليه.
3: الإذن للخاصة وللأوزاعي الضيف الدمشقي، ولكن على شرط أن تلقوا الشيخ وقوفا للزيارة بغير مجلس علم حول سريره.
2: ولهفي عليه، أدخلني عليه.

0: عافاك الله يا سيد الشيخ الجليل، ها أنا ذا جئتك لأتعلم.
1: اجلس واسمع.
0: خير مسمع.
1: أتحفظ
0: ما فتح الله على يديك؟ بإذن الله سوف أسمع فأحفظ.
1: وقتادة أحفظ الناس.
0: عافاك الله، فمن قتادة أسمع وعنك أحفظ.
1: أكرم ضيفنا يا قتادة.

0: أما ما هو ظاهر من المعنى فهو ما يدرك حسا، ولعلك يا أوزعي لهذا أيضا تعلم.
1: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. صدق الله العظيم.
0: ولهذا وجب العلم بالحديث والسنة، إذ يقول الله تعالى لنبيه: لتبيننه للناس. صدق الله العظيم. هذا ما حفظته عنه، ولعلك واثق منه.
1: لذلك لازم اتباع الحديث الصحيح بيانا لباطن المعنى.
0: حسن، أتدري مثل ماذا؟
1: على ما أعلم حين قال الله تعالى في محكم آياته: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
0: هذه مسألة من كبريات المسائل لا يعلمها إلا خاصة العلماء، فهل تعلم بها؟
1: مبلغ علمي أنني حينما قدمت المدينة ودخلت على محمد بن علي بن الحسين بن علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: روى لي عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
0: عليه الصلاة والسلام،
1: لأبشرنك بها يا علي، فبشر بها أمتي من بعدي، الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عليه الصلاة والسلام.
1: وإني إذ أوصي بالحديث والسنة يا أمي، خاصة وقد غمرني قتادة بن دعامة السدوسي بغزير علمه الذي حفظه عن ابن سيرين رحمه الله.
0: وهل توصي بالحديث يا عبد الرحمن؟
1: نعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أبعد هذا حجة؟
0: لا يا ولدي لا، ولكنك قلت لي يوما:
1: لو أن صحابيا جليلا بعث في هذا الزمان ما عرف فيهم غير الصلاة. نعم، فقد كثرت في الناس البدع وقل فيهم الورع، وتفشى بين الناس اللجاج والعناد تحججا بما ادعوه من الرأي والاجتهاد.
0: يا بني، أتحب أن تسمع من أمك؟
1: نعم نعم، خير مسمع يا أمها.
0: يا بني، لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ فإذا لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك.
1: الله الله، أحمد الله أنك أمي، أحمد الله أنك أمي يا أمها.
0: فإلى أين تزمع الآن يا بني؟
1: إلى المسجد لأصلي، ثم أستأجر رحالا نمضي به إلى الكوفة بإذن الله.
0: على بركة الله.

0: سبحان الله، ما لهذا الرجل يفعل هكذا؟
1: لعل النعاس يغالبه يا هذا، فهو حريص على صلاته قبل أن ينام فيفوته الوقت.
0: سبحان الله العظيم، أولم يسمع هذا بما قال صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام
0: قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
1: صدق رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلتني أشغل عن صلاتي بما أسمعتني يا شيخ، فهات أسمعني مما وهبك الله من العلم.
0: سبحان الله، أيغالبك النعاس وأنت قائم بين يدي الله ثم تنتبه لما يقول عبد من العباد؟
2: أزداد علما.
0: أو تعي لما أقول؟
2: ذهب عني نومي فهات ما عندك.
0: ما دام قد ذهب عنك نومك فقم إلى صلاتك.
2: أما هذه فلا أبيعها إلا بدينار.
3: بدينار؟ انشر لي العباءة حتى أرى.
2: هي كما ترى لا أنشرها.
3: لعلها معيبة.
2: معيبة؟ أبيعها بدينار وهي معيبة؟
3: فانشرها لي أستوثق.
2: لا
0: يا رجل، يا رجل، انشرها له، فإن لم تكن تنشرها له فانشرها لنفسك حتى لا تقول للناس ما يحاسبك به الله وأنت غافل.
2: حياك الله من رجل صالح، هل تبتغي من السوق شيئا؟
0: أبتغي زادا ورحالا.
3: تدعوني وتكلم الرجل؟
0: كلمه وانظر ما

0: لنفسه، فأين يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: عليه الصلاة والسلام
0: قال: من غش أمتي فليس مني.
1: صدق رسول الله. أولو كانت صغيرة إلى هذا الحد؟
0: يا أخي، أولم تسمع بما دار بين العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام؟
0: قال العباس: يا رسول الله، زدني فيما قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقال عليه الصلاة والسلام: الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك.
1: صدق رسول الله. يا لضيعة الغافلين، اجلس ايها الشيخ ها هنا، ولسوف اشتري عنك ما شئت واكتري لك الرحال. فاين تزمع الرحيل؟
0: الكوفة باذن الله، فخل عنك.
1: لا، بل اجمع بيعي واصحابك لتزيدني من فضل ما فتح الله عليك، فانا من اهل الكوفة. قد بلغنا مشارف الكوفة، فأين وجهتك منها يا أوزعي؟
0: المسجد بإذن الله.
1: فأنت ضيفي في داري حتى ترجع إلى أرض الشام.
0: يا أخي، كان عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد في الارتحال ويحل على المسجد إذا رجع، فاذكر قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أيها الرجال، فلتحط الرحال ها هنا بعض الوقت قبل أن ندخل الكوفة.
1: خير ما ترى، سنفعل بإذن الله.
0: هيا أيها الرجال، حطوا الرحال.
1: خل عنك يا أوزاعي، فأنت منذ الآن ضيفي.
0: نعم المضيف يا عبد الله، استأذن لكي اذهب الى بعير امي.
2: عافاك الله يا ولدي.
0: على مهل يا امي، على مهل، تمهلي.
2: شكرا شكرا لك يا بني، اذهب انت مع الرجال.
0: ايها الرجال، اجمعوا الرحال والبسوا السلاح وخذوا حذركم، اسرعوا. ماذا هناك؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.